0: العازم بتقول بعد الآن. كل شيء نقال حي بدنا يعني انه اي مصيبه اذا بتكل على قلب اذا بكل شيء تم او تي بتكتشف لحالك انه عن جد شيء يعني ما في شيء.
1: بقول مع مخرج لاول مره بتتعامل انت وياه ولاول هو بسليب حتى عن بيناتكم وكيف عم بيطبقوا على الارض.
0: اذا بس تشوف الكرو تشوف الكلب تشوف قد يعني من دبي دغري التصوير كان عندي حفله بدبي انه اي ساعه و10 دقيقه وقد ما مسين مثل جوزيف. جوزيف شخص كثير بري وما بخليك تفكر بشو فيه. هيدا عنده ستابيليتي بشغله وعنده قصص منظمه وفنان وانا كثير بصورته بعد ما شفته صوره كل شيء تعال شوف كيف طالع لانه انا عارف انه عن جد طالع بالداني اللي بيشبهني وهذا شيء يعني غني.
2: يا زلم ما بدها هالقد
0: يا ابو مرعي ايه مين
1: بطل الكليب عم جوزيف
0: انت ما ابطال عود ريح حالك ناكل ونخ وعرق
3: ما حدا عم يشوف
0: تشرب لبن عيران لبن لك حسون تشرب حسون بترغل
3: حسون
0: ايوه
3: حسون
0: عم جوزيف دايما مبسوط بالكليب معنا
1: ما بصير
0: عشان تطلع عندي الا ما بتجيبه معك خلص
1: ما بقدر
3: طبعا خلي دول بالعدم
0: اطلع ولا يهم حالي انا دبي قلت لك
3: قتل لي قلت لك حسنين
0: حسنين شو قلت لي ما بهل انا ونحن بنحبك ونحن بالبينة يا رب
3: خليك دايما
0: يقبرني ربك بحبك
4: بدها فرحك اك اوعتد يلا
1: اول فيديو كليب لك ومع داني شمعون خبرني شخصي كيف اول كيف تواصلت
5: وين بين من عم كسرين هيدا بس بدي الشخص صح اكيد ملا كل الفنانين وعبي كده بس كان بدي حدا داني كان عم بيعطيني يعني كرياتيفيتي ويز ليميتيشن فشخص يوثق بالجبعي لانه بقولي عمل هيك نيو تيست اوف ات سو دقت داني
1: شو بدك حدا فليك
5: بدي حدا فليكسيبل قادر يعطي الكرياتيف تبعه يكون عم بيسيك باريرات طاف شوي في قصص مش سيف زون انا حقيق بالقصص سو داني فتح لي هيدا المجال وقال لي انا بوثق فيك جو فور ات واعملها.
1: طيب شو الجرأة رح نشوفها بالكليب؟
5: الجرأة هي أول شيء يلي هي العنوان اللي أنا وياك بنستعملها بحياتنا اليومية اللي عن جد ما بدها هالقد فإيماجن نقول الناس عن جد ما بدها هالقد ومن هالنية حقيقتنا نحن كلبنانية يلي ولا بنعرف يعني اللي عم بيصير وأكيد شيء بيوجع وعين ناس بدها هالقد فهي الفيديو كليب هي مسج للعالم يعني همعون
1: حفظت على كورة لبنانية في بيوت من دار
5: أول شيء أنا أعرف هوية لبنان لأنه نحن صعيد فيهم العالم الأجانب برا يتأثروا فيه حسن فيهم صدقني وهيدي بيدل على أخذتها بكان واللي بيبنيني من وراء الكريه طبعا لبنان وقطع هالضيعة اللي هلأ منشوفها بآخر الفيديو كليب كيف استبقته وكيف رشوا عليه رزق والجابوله الزرق

0: ده ابن العالم لو واحد سافر جمعتين بيستقبل الرفر هتضيع حد
1: ما تدني شو راح تعمل مع اصحاب مع اهلك تجي تزعلوا مني ما دي صابك اخش يا بك ما تشي
2: جوزيف خبرتك كنت كتير فليك بمعه الفيديو كليب جرق ويعطي جري على كليت وبقى انت فليك خبرني عن هيدا اكسبيليتي اللي فيك وخبرني كيف قدرت انت جرقة بالبيدب
3: انه قصة الكليب تشبهنا تشبه حياتنا انه مغترب جاي من السفر وفي مغار بلد وقديه بتشوفه قديه هالبلد يعني هذا اللي بكل وراك ترجع على ضيعتك وعلى منطقة اهلك انت بس تب بسيط انا ما في عيش ما فيش بلا اصحابي ما في عيش بلا ارضي بلا تراب بلدك رغم كل شيء بدين جنة على الارض هيدا منه شعر فعلا هيدا واللحظة انا شوف مدنين بيجي على لبنان ببطل حبيبي اللي انت بتستهتر تقول له ما بدها هالقد
2: عم تخبرني عن قصة الكليب برا مغترب وراجع على لبنان وقعدوا بيستقبلوا بالمسعى بذكر شوي الكليب بغنية الغرب ولا
3: ليك كفك ممكن ما هو هو هيدا هيدا لبنان لو كيف ما هي بصير ايه على بلدي ايه وضع على وطني على ارضي انا كيف يا بس عم اضطر بطلع باخذ بدي مشي صح بصير تطلع انه اكبر شعب هون قلب المشاكل بصير تفكر انه يمكن بتخليك تنرفز برجع عن جد ما بدها القد ترجع تفوت وتجي تشوف لبنان احلى وطن على
4: لا لا لا لا
5: انا فتحت طريق انت شفيه فراي ورا خيالي مفيد
2: هلا اسمك على ميركس دور خبرني كيف تلاقيت بار وشفت اسمك على الميركس
3: وشو شو ان شاء الله حمسني للهوية واللي بعدها واللي بعدها بحس من محل معايا مثل هيك متوقع لانه لو عم بقولوا انه كيف بيشنا لبناني وبالسقف الشاب بشكر الله وبدي اتكس دور انه هلفت الحلوه وان شاء الله خير
5: بلا ما نحكي اكثر هلا بدلك تعمل في بنسوق خبر
2: او الحد اللي يا لبنان رجعنا نشوف حركه على الساحه الفنيه واعمال جديده نزلت شو لفتك اكثر شيء فيهم واي غنيه لفتتك
3: أول شيء تنزل مطلع على الناس آدم في الآدونك في الكفور
6: سابعاً سابي
3: لوار الآد والله يوفقهم إن شاء الله بلد بيروق للكل ينزلوا أغاني حلوة
2: بتنزل من المسرح شو تقول بينك بحالك؟
3: الحمد لله خاصة أنا بحس المسرح هي الرأي اللي أنا بعب بطل ما بحس ده بيتي هون بيتي أوكي بنزل ربي على نعمه على كل شيء بيصلنا يعني هلا روحاني بس عن جد اول شيء عمله قبل ما اطلع على المسرح بس انزل على المسرح بشكر
2: اذا قلت لك اختار بين المسرح والاستوديو شو بتختار
3: مسرح مسرح او استوديو بالمسرح المسرح بحب بحب بحب
2: المعزوم
3: ايه بحب انا استوديو 7 بالاستوديو انا انت بتعرف انت بتنط ما تقول له لذة غريبه

0: بتكون عم تعمل انتراكشن بينك وبين الناس، صوت بيخدق بينك وبينهم، بيحبوه عم بيحبوه، وده عمل ان يكون عم بتطور عم. هاي اذا بدك مثل البينبون بينك وبين الناس.
1: يلا مو ده احنا جايفك بكل مشاريعك الجديده وكل اعمالك، وان شاء الله النجاح.
0: ميرسي لك كيو لاغاني، وان شاء الله هيك نتحدى احنا
2: ما بدل وفر حكياتك بالتعطر. لمشاهدة هذا التقرير وكافة زروقاً أغاني على يوتيوب.

0: Hollywood Holidays presents Gima and Live Unforgettable Night on the 20th of July at Waterfront Lies Na Ash. Magical live concert filled with music, emotion.
1: علي واحد كثير وشاف
2: وحشنا الدنيا
3: فروسي الله اشتقت لك انا بحب شوف
4: لك لك لا يلفي وعي الفرح بعيونك المحبه بقلبك كمان
5: ابني عشان هيك غازل شوي
6: احلى بجنن فرح
7: ما هو عم
8: شابه اليسا انه هي دائما في عندها هيك طول بنت الضيعه
9: من قلب لقلبي
10: انا بعد ثقل شخصيه الوس
11: تجرب
12: تونس
11: يعيش
12: شو بتقول
13: اجواء جميله تطول
14: يعني صوت اني انا كنت مع يعني كلها نجوم بحبهم
15: هي بالمرصاد على الحرف عرف كيف بتكلم ومش شوي شايفتك

0: ترجع تروح على جروب العائلة بترد لها ها ها ها ها ها يا حرك.
1: 85 مدينة 70,000 بطاقة مباعة حول العالم. رجعت جو لا اياد بيت للسنة التالية ومين جديد فنحكي
2: لا على حنا. وقلت له جان أشقر عريا سجل 95 أول شي جل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم وقلت له يا ستة أوريدي أوريدي متوفاية. قال لي أوبس طبق
1: تبعت جيت أنت الياس النقاش البيت وباع التقاط في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا للنطمط مع جان أشقر.

بيقدم نجم هدية بليلة من العمر مع 24 كونوا معنا مهرجان عيد بيبقى وبيبقى بلان تباع بكافة فروع تيك توكس

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت أنا بدي إياه أول وحدة.
2: Ladies and gentlemen, the amazing Chicago Brothers.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر.

0: فيك بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف وقف بطل شي مرة بالعمر
1: ولا تعبري في جسمتك بس انت تقلي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

0: بيبو
1: ايه يا حبيبي
0: والله وحشتني
2: انت
0: بيقولوا متخاصمين
2: لا متصالحين استاذ
0: دايما متصالحين عامل ايه يا بابا وحشني جدا انت عامل ايه
2: كويس
0: عامل لك مفاجاه عزيزو
3: تعالى عزيز
4: يا ريس
0: الدلع كله يا عزيز
4: اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا يا بابا ازيك يا
4: سلام
0: يا احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
5: حبيبي
0: واحلى بيبو ده ولا ايه واحلى بنات واحلى ليله الليله دي تعالى دلعك

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا ببالك مرض.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي.

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
0: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي.

0: to my friend. This guy amazing.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
4: مدنا طلي أنت مدنا طلي.
5: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
6: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش، ما كان

0: ناجي القصة وغنية جديدة ومن قلب زحلة اليوم. نحن عندك اليوم
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: مبسوط عم تصور بقلب زحلة؟
1: كتير مبسوط. هيدي مش أول مرة أنا بصور، بس كل ما لقي أنه اللوكيشن بتساعد أنه نقدر نصور فيها، هني كانوا طالبين سوق قديم، ومثل ما عم تشوفوا ما في أجر من هيدا السوق. هيدا السوق الله راد هو افتتح من قبل، بس هلأ كمان رح يكون في افتتاح أكبر. فبيشرفني أن أكون بمنطقتي وبمدينتي، وهيدا الشارع بالذات كتير حلو، بيذكرنا بكتير بالطفولة، هيك نحن بنسميه سوق لبلاط. فإن شاء الله رح ناخد أشياء حلوة فيه.
0: مش بس هيك، عم نشوف محبة الناس، يعني ناس فايتة رايحة وكله عم بيسلم عليك، كله هيك مبسوطين فيك، عم تعملوا هيك شوية حياة إذا بدنا نقول من بعد هالأيام الصعبة اللي عايشوها أو اللي عم نعيشها نحن كلبنانيين.
1: صح، يعني نحن بزحل الكل بيحب كله، يعني مش بس لأنه أنا فنان أو معروف يعني بيحبوني، أهل زحلي كلهم بيحبوا بعضهم، يعني بتشوف اللهفة مع الكل. كيف إذا عم نعمل هيك شيء وأنه حدا بدي يفرجي شيء عن زحلي، فبتلاقي النخوة كتير كبيرة. ومثل ما قلت الظروف كتير صعبة، وفي كتير عم يسألوني كيف عم تصور هلأ، وهلأ احنا ناطرين الوقت المناسب تنزل الغنية إن شاء الله. بس بالآخر وجبات لما نكمل، وبعتقد هذه هي المقاومة الحقيقية، واحد يقدر يكمل وخاصة بالدومين الفني. نقدر نكمل بكل الأشياء اللي عم نعملها هاي تنفرجي صورة لبنان الحقيقية إن شاء الله.
0: قلت عم نحكي غنية جديدة، وخبرنا عنها أكثر، عنوانها وتفاصيلها.
1: الغنية كتير جديدة، يعني مش بس أنه هي جديدة كغنية لإلي، غنية جديدة علي بالستايل تبعها، لأول مرة مع نبيل خوري اللي عم يشاركني البطولة بالكليب. كليب رح يكون هيك مهضوم، الغنية كمان مفرفحة صيفية كتير جديدة علي وعلى نبيل. إن شاء الله هيك تلاقي النجاح اللي نحن عم نطمح له يا رب.
0: ليش خبرتني كل التفاصيل بس ما قلت لي العنوان؟
1: العنوان قصة شعرك، يعني هي حتى العنوان هيك شوي قصة شعرك الجديدة رح تعمل لي بالقلب. والكليب بدور أحداثه أنه الصبايا وهيك، وأنا ونبيل ما خصنا بالحلاقة ولا بالشعر، وما أنا نعمل حلاقين، وجايبين كل هالصبايا من عمر 3 سنين للعمر 82 سنة.
0: حلو،
1: رح يمرقوا الكليب.
0: مرة الماضي هتعمل لك بالأعصى ولا هتعمل لك بالقلب؟ يعني
1: في أحلى من لك؟ في أحلى. هلأ نحن عم نرق بشو بيقولوا مراحل كتير صعبة، أوكي، منقول عطول صار معنا بالأعصاب وصار معنا بالقلب، بس أنا عطول الأغاني طبعا أنه هي صبية عم تعمل لي بالقلب، ولا في أحلى منها؟ هو هيك لازم أحسن.
0: وبنتك الصغيرة ماريا يعني معك
1: بالكلب؟ إيه صح، لأول مرة هني طلبوا أنه يكون في بنت بين السنتين وثلاثة، وفضلت أنا يعني بقرار مني أنه تكون بنتي ماريا مشاركة.
2: وين الضحكة؟ أوكي، بوسيلة بابا، بوسيلة بابا،
3: فكر ورا
2: بوسيلة. يلا نبيل إلك غنيزة. شو هالشعرات الحلوين؟ كيف تضبط لها شعرة؟
0: بس تكبر وتسألك ليش حطيتني بالكليب، شو بدك تقول لها؟
1: لأنه أكيد بحبها وبحب تبينها معي، وهلأ أنا ضد مقولة أنه ما بدنا نبينهم على السوشيال ميديا وهيك. انا ابني عمره ناجي جونيور، عمره 6 سنين، كل يوم بفوت بلاقي شو منزل على تيك توك، كل يوم جرب امحيله مثلا بوستات بقول له هيدا مش حلو. يعني بالاخر ما هن لحالهم، يعني ما بقى نحن من 10 سنين ومن 20 سنه انه نحن انه ساعه اللي بدنا نفرجي الصوره، هلا بيفتح اكونت وبيعمل اللي بده اياه، يعني مش انه قصه يعني هي برايفت او يعني عرفت شو قصدي. ليش حطيتها بالكليب؟ لانه انا جيو مصور معي، ناجي مصور معي، بدها تسالني ليش ما حطيتها بالكليب. فكرمالك انه حبيت هي تكون
0: على مريم زين البيت.
1: اكيد هلا هي
0: الدليل كله
1: هيك تنطره مناطره يعني صراحه. الحمد لله.
0: مش كيف عم تقدر هيك توفق يعني بين الشغل والحفلات والسهرات وبين العائلة اللي بتتطلب كمان مسؤوليات وبتتطلب كمان وقت؟
1: وقت أكيد. هلأ الحمد لله رح تكون هي نكتة لسخرية المثل بيقولوا القدر، أو فالأشياء اللي عم تصير بلبنان عم تخلينا نوفق بين العائلة وبين الشغل، مش بس بالدومين الفني، بكل المجالات. هلا اكيد واحد لما يقرر يكون هو يكون فنان ويقرر انه يتجوز ويعمل عائله، بيعرف انه في مسؤوليه كبيره وفي وقت وفي تضحيه بده يعطيها للاثنين يا ما يتجوز. والحمد لله اكيد مرقنا بكتير صعوبات، يعني ما فينا نخفي هيدا الشيء، بس بالآخر كملنا يعني وعملنا عائلة حلوة ومبسوط بهيدا الشيء. أنا كتير
0: بيقولوا بس رجال ومرة يقعدوا تحت سقف واحد على مدة طويلة يعني ما بيروح هو على الشغل ولا هي بتروح على شغلها، بيصير في شوية هيك حساسيات، بيصير في مشاكل أكتر. خبرني عن هالوقت اللي طويلة قضيته مع بالبيت مع العائلة، كيف شو صار أخبار هيك بين لك وبين مرة؟
1: صار في مشاكل كثير، بس مشاكل بلا طعمة بتصير يعني، هي المشاكل أنواع الأشياء اليومية بلا طعمة بس بتقرب أكتر يعني كوضعي أنا، لا بتقرب أكتر. ومشاكل بلا طعمة هي المشكلة، إذا واحد بده يبعد ما مشكلة بده يقعد كل يوم والأشياء اليومية والهيك السخيفة، لا بتكون في أشياء أكبر من هيك. الحمد لله نحن قطعنا الأشياء الكبيرة.
0: مع سعيد آخر يروح معك على الحفلات والأغاني والموسيقى، بالفترة الأخيرة عم نشوف فنانين عم يرجعوا يجددوا ويعملوا مدلي لأعمالهم القديمة، ينزلون على ستيل مدلي. معقولة ترجع تجدد أغانيك تعملهم مدلي وحدة مثل ما بتغنيهم على المسرح، تنزلهم تراك وحدة؟
1: صراحة هلأ عملنا كذا مرة يعني نعمل مدلي أغاني مع أنا والفرقة يعني بأغاني حابين نرجع نعمل ونسجلهم يعني وننزلهم بس كأغاني لإلي، وخاصة في كتير أشياء بتلبق يعني ورا بعضه، وفي كتير أشياء حلوة ترجع تنعاد، في كتير أشياء يمكن من 10 سنين أول ما بلشت أو 12 سنة ما كان في لا تيك توك ولا في هالمواقع التواصل الاجتماعي الكتار، فهلأ يمكن بيساهموا كمان يرجع ينتشروا من أول وجديد.
0: ينتشر أغاني قديمة يعني عم نشوف كذا أغنية،
1: عم نشوف يعني هلأ أنا من فترة كانت ترند على تيك توك رح تعمل بالأعصاب اللي هي بالأول أول المطلع بتدوبني بلمسات إيدا، فكل ما أفتح لقي أنه حدا عامل منشأ على تيك توك عم بحكي. في فترة درجة قالوا قدرت عن السياني وكرمال هيك أنا رجعت صورتها بحفلة ونزلتها، فحلوة كمان أنا أرجع عيد هيدا الشيء بمثل ما تفضلت وقلت بمدليات بتكون بيساعدوني على هيدا الشيء إن شاء الله.
0: بمسيرتك الفنية الطويلة والناس بتشوف ناجي الفنان ناجي الناجح ناجي يلي دايما على المسرح، بس ما بيعرفوا خفايا ناجي أو ناجي كيف وصل كيف بيطلع دايما ناجح دايما بيطلع ناس بتحبه. خبرنا عن قرار إذا فينا نقول ندمت إنك أخذته بمسيرتك الفنية، قرار فني.
1: كان في قرار مفصلي بحياتي إذا بنعتبر الفنية، وقت أنا عم بنتقل من كنا نسميها حياة الليل النوم لأنه نرجع نتصير بس أنه بقصة المهرجانات والأعراس والحفلات الكبيرة. نحن هلأ عم نشوف أنه أكبر الفنانين لأصغر الفنانين هني عم يغنوا بالملاهي الليلية. هلأ الملاهي الليلية تغيرت عن قبل، عم تصير أكبر بتساع عالم أكتر، لأنه هلأ العالم ما بقى دارجة أنه تروح يمكن على أوتيل تقعد شوكي وسكيني ومرسمين وهيك، بتلاقي الأكتر أنه على الملاهي الليلية الكبيرة، وعم نشوف نحن عنا كتير محلات كبيرة بلبنان عم بتكون. يمكن أنا لما
0: أخذ بتغني بأحدى
1: بكذا بكذا بكذا محل بكذا محل، فعم نشوف أنه هيدا ترند هلأ صار يعني، عم نشوف هلأ أكبر الفنانين لأصغر الفنانين هن بيوجودين بهذا المحلات. شيل هالمحلات ما في حفلات، عرفت شو قصدي؟ وهيدا كنت أنا أنتقد كتير عليه، يما ناجي بيغني بالملاهي الليلية يلا عم تشوف كلهم عم يغنوا بالملاهي الليلية، يعني ما في حدا يعيب على التاني عشي، عرفت شو قصدي؟ الكل صاروا عم يغنوا، بدل ما واحد يغني سبت إيه سبت لا، وقت بيغني سبت كل سبتين مرة كل بالشهر مرة أو كل سبت مرة، بس بالآخر الكل عم يغني نفس المحلات، عرفت شو قصدي؟ فما في حدا ينتقد حدا.
0: بس نزل غنية ويكون انت حطيت لها اكسبكتيشنز انه هالغنية بدها تنجح بدها تكسر الارض، وتلاقي انه ما عملت الاصداء اللي انت كنت متوقعها، كيف بتشفي هذا الايجو تبعك بينك وبين حالك؟ شو بتقول لحالك؟
1: لك على طول انا بقول انه الاعمال اللي بعملها كرمال الاستمراريه تبعي، يعني انه الاسم يضل موجود، النجاح اللي انا عملته ان شاء الله يكون هالقد حجمه، ان شاء الله يكون هالقد ضل محافظ عليه، لانه كتير صعبه كتير صعبه تحافظ على شيء على نجاح معين عملته، كتير صعبه. يعني اللي بدومان بيعرف عن شو انا عم بحكي. اللي بيعزيني انه

0: أغنية وصلت اللي بيعزيني كمان أكثر أنه على طول بيقولوا لي أنه أنت بتعمل عمل حلو أوقات ما بيضرب بس أنت محافظ على أعمال معينة على ليفل معين. يعني أنا بتلاحظ مع بكل الأعمال الحمد لله كتر خير الله عم تعمل مع أهم الفنانين أهم الملحنين والشعراء بلبنان ويشرفني يعني هيدا الشيء مع أهم المخرجين. ما في حدا يقول يي ليكو هيدا شو عامل شيء بيقرف بيقولوا أنه يي حلوة بس يمكن بس ما تضرب. هيدا شيء بيعزيني بيبسطني ويمكن بعد شي سنة سنتين مثل ما كنا عم نحكي على غير أغاني هلأ بوقتها وديك الأغاني عملوا ميجا هيت عادي بس أنه يمكن يوصلوا أنت مهم تعمل شيء حلو المرتب والشيء اللي بيشبهك. يعني ما ألحق شيء أنه يي ما هلأ هيدا دارج روح أعمله. يعني بهيدا الغنية قصة شعرك الجديدة شيء بنفس الوقت هو أنه شيء مهضوم وهيك بس شيء كتير بيشبهني حتى لما غنيتها غنيت على ستيلي أنا كيف بغني. فهيدا أكبر تعزيلي لأنه أنا ولا مرة بعمل عمل إلا بيجيني تهنئة من بكل العالم يعني من كامل الدومين الفني أو براته بيقولوا أنه عمل مرتب الحمد لله كتر خير الله. أنا بفتخر بهيدا الشيء. أنا حتى لما غني بالنوايا الليلية بيقولوا ناجي من الناس التابين اللي بيغنوا الحمد لله. يعني هيدا الشيء مش بيعزيني هيدا الشيء بيعطيني حقي لأنه أنا هيدا الشيء اللي طالبه هيدا التارجت تبعي. يعني عرفت شو قصدي؟
1: لحاجة معك على الكليب آخر سؤال شفنا لول ولادك الثلاثة بالكليبات مرتك امتى بدنا نشوفها؟
0: مرتي معطول موجودة
2: بالكليب
0: ان شاء الله بالكليب الجاي والله لأنه عطول بيقولوا لي وهي ولا مرة طالبة مني بس أنا ان شاء الله بالكليب الجاي.
1: يلا جود لك
0: ثانك يو
3: ايكون يلا
1: نبيل خوري وأول تعامل مع ناجي القسطى خبرني شوي
4: شو بدي خبرك. ناجي بعقيد الغنية كتير لابقت له وبصراحة أنا كتير محمس إنها تنزل عن جد فيها شيء كتير جديد وكتير مهضوم ومين ما يسمعها أو يحضر الميوزيك فيديو عن جد رح يبتسم ويتضحك.
1: خبرني عن هذا التعامل كسر ناجي اتصل فيك قال لك بدي هذا الموضوع الغنية خبرني هدول الديتيلز الناس بتحب تعرفها.
4: أوكي هلأ أنا يعني دايما كان في تواصل انا وناجي سنين وهلا هيك وفقنا بشي يكون لابق لناجي هو حابه وشي انا حابه وشو بدي خبرك بعد
1: بس في مسؤوليه يعني بتوقع عليك يعني ناجي معودين عليه عنده التيم يلي هو صار له سنين بيتعامل هو وياه ونجح هو وياهن واليوم يمكن غير شوي اجى لعندك خبرنا عن هيدي المسؤوليه اللي قدرت عم تحملها وتقدر تكفي النجاح اللي اوريدي حققه ناجي بالاغاني اللي قدمها مسبقا.
4: بصراحه ليك ناجي اشتغل عنده ريبرتوار كتير كبير وكتير حلو مع اسامي كتير بحبهم من قلبي يعني مثل هشام بولوس منير بوصاف في سليم عساف في كتار. مسؤوليه اكيد مسؤوليه مجي ومع الكل دائما اني اقدم مش حلو قبل اكيد
1: على سعيد
4: مش أحلى من قبل قصدي أحلى من أخنيون إني عماكي أحلى من حالي أنا قبل
1: ناس أكيد عندك أعمال جديدة أوريد حضرتها أوريد هي نجوم وفنان يخدوا من عندك أعمال بدأ تبصر النور قريبا شو بتخنى
4: ليك صراحة في كتير حلوة نزل لا عصيف عقول في كذا حد كلهم حلوة كلهم حاطت فيهم عجم يعني
1: واسمع صار مع الشخص الفني بين الفنانين بين الشعراء الملحنين حتى الناس رتف نبيل خوري وبتحب تتابع خارو بتحب تتابع الاعمال اللي عملها قد هيدا هيك بيعطي حفز كمل دايما
4: لك انا بحس الاغلى فادتنا كثير صغير يعني انا اول غني حكيم 24 هلا عمري 32 هذا العمر مش هيك سيئه اذا بدك عمتك جو حلو يعني بين العالم ومحافظ من وقتها لهلا يعني وان شاء الله بضل دخيل يعني انا شغلي
1: بحافظ على نمطي يعني محافظ يعني النمط الكلاسيك النمط هيك فيه برسي بيجي بيه
4: ليك شو اذا بسمع الكاتالوج تبعي هو منوع بس بصمتي انا موجوده يعني يسمع غنيه ناجي ما خاصه بشيء انا عامله قبل اسمع

0: فور اكزامبل انا عامل اربع اعمال لانسان بتسمع ما في ولا واحدة بتشبه الثانية بس كنت مبين انه انا which is good ده الهدف يعني اكيد
1: تستوحي اعمالك لمين تلوين بتكتب
0: هلا انا موسيقى بالليل بالنهار بالليل وكيف بسوي شيء حقيقي او خيال مخلوط ببعض حسب
1: نعش
0: كمان في قصص قصص عيونا قصص عم بحكي بس من عيشها
1: عرفت هلا احيان
0: احيان تعيش لانه خلص اذا عايش في شيء دغري يعني تطلع دغري
2: لمشاهدة هذا التقرير وكافة نيروم زوروا أغاني على يوتيوب.

0: Beirut Holidays. Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night, 20th July, Waterfront Antilles Naash. A magical live concert with music, emotion, and book your ticket now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: واحد كثير وحشاك
3: واحد بسي لك انا حبشك
4: الالوان الزباهي الوان العيد الفرقه اللي بها
5: هذا حبيبي ابني عشان شوي
6: احلى بجنن
7: هلا اذا
8: جاب
7: لخب
9: انا زيدان انت هون
1: حبيبي
7: زمان ما
10: مش
11: حالها انا بسا انه هي دمان هي اصول بالطيعه
12: راغب مترف بالقلب
1: بعد صوت الوسوس وشخصية الوسو
13: يجر رأس تونس
1: هذا شوف شكله شوف
14: اجواء جميله ما شاء الله يعني
1: صوت نجوم
15: هي حتنقي كلماتك ومش شايفتها كيف صار يطلع

0: تخلف
1: اداره كبيره وقدرت
2: كبيره
0: كده ان انت مش فاهم الموضوع بدور على الجمله مش لاقيها
3: ما تخافيش
4: كمل الجمله كده ربنا
0: لا اجدس لا
4: بقى
0: كده عاوز منك جميل قوي
2: تاني خلاص اصبر
5: طلعنا بالفنجان انت جايبه من كرسيك
6: غير شو بعتيلي
5: طلع
6: يا الله خلاص
5: الدولار العين اللي
6: والله
5: عين
0: حدي شو صار
5: شوف انترنت على مبص هذا شيء حلو من هول الشطين
0: ان شاء الله
5: ان شاء الله

0: نفسه كرام عيني. شو هالعين اللي عليك والله حدي بجعلنا هاي
1: بيبيتي
0: هاي الزفتي ما تقول الدايمة
1: طيب نقول
0: لابد ايه راح
1: ان شاء الله.
2: كل شيء بيبعت عجيل الكبير بتعمل له خلتكم فور وتعالجوا عجيل الصغير تكتب شو قريت عجيل الكبير برد لها ها ها ها حرباية.
3: بعد جولة عالمية وضت الخمة وأكسب قلبي طاقة معلعة بيرج لأعياد سنة بعد كوميدي جديد
4: بطلعت على حماية وقلت جان عجب عشرين جاب سجل هيدا السجل اسم العالم اوكي وقدس قرقر متوفاية الأوبس شطا
3: اربعة ترين تموز جان بليس النقا شريط على البطاقات بوكسس ستليل متواصل مع جا

0: النجم الصاعد الساحر مع شوق الجماهير بشكل فني
1: عن الاشكال وقت ممكن يبقى عندك طول البيت.

0: رياض بيروت بقدم جيم شوف عطيش بين من العمر جمعة 24 ووتر فرونت انقاش كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت مريب تبان كتفرو بوكس اوفيس زين سما
1: بشو مع الدين تركتك من زمان
2: ايه ما بدك شو بين وين بدك مش اذا تاريخ والبوسه يعني ما بحبك يا بول
3: الحريه بين ايش كان سير وبول بدلنا
1: صرت تمر اربع فرق
2: ايه لك شو قصتك يا حياتي قالت لك ما مخول
3: والله
4: وينو فيكم تسمعون
5: انا رولا شبيب امج العزاعه اغاني
6: خلي الحلقة ودلي الحلقة والعاني
0: لأول مرة لايف تي ريس جملي الألقى رح بلش بيك الوين على أغاني أغي في بالنهار جمعة سبت ساعة المساء مع دي جي روب

0: تفكير الدنيا بقى ولا
1: زف
2: ما هلد هدي بابك رخش يا جد
3: وضع الآن
2: عدنا بدها الآن وفق قدد ايه يلا هدي أعصابك رخش جيبك مالك شد وفر حكياتك ارزق اوعك ولا تدني يعني وراح تعمل مع أصحابك.

0: مدي اعصابك رخم انا
1: يا اهلا فيك يا امي
0: عن جد ما وفر حياتك وعدك جد ما بقى الان
2: وقفوا كيسك شتمين
3: انا بلاقي ايه
4: ما بدها

0: مجان أعياد بيروت مقدم. الإعلان العالمي إبراهيم في عدلدي كولاش الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 معروف وفرقته الموسيقية في شين تموز وجهة يوسف نقرية لا تنس مليئة بالموسيقى والفرح وبقات في The Box Office.
1: أوقات أجد لمحات نرجع بعض بأكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا 10 سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتوا لي ويمكن أكثر. وهلا رجعت لكم أرجو نقطيات لأني فيها ذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. نادرين حتى

0: غالي لك
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروزي هلا شقت لك انا فوت
3: لك الالوان الزاهيه الوان العيد
4: فانا كل يوم كمان
5: هذا حبيبني
4: احلى بجنن
5: بس شفتك انا
6: هذا اذا بخبرك
7: ما نزيدني
8: قرار
7: حبيبي
6: انما بربر
1: طيب
9: حبس ما عن حاله مش

0: شغلة بقلي لسا أنا ناكي ضيعة.
1: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
2: وأنا شق صوت الوسيم شق.
3: هذا تج الرأس في تونس.
4: جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
5: يعني مش حب
6: بالمرصاد نظرتك على الحرب كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صارت لك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني
0: بليلة رمسية استثنائية 24 وفنت أنت اليوم
1: ممكن يغيق ويتسلي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

اسمع منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه خطوه بتكون تحلوها بسرعه لانه مش موعد نظره الاوتيل اياها تكون كامله من دون اي اعذار. وجود مش مزح. يلا كعشوف، يلا يلا يلا.

0: حياة بيروت بقدم ملكة الأحساب إليسا المنصة 28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا مهرجان أعياد بقى وبيبقى لبنان
1: حبك مثل بيروت
0: تباع طاقات في كتب

0: تفكير الدنيا.
1: زلم هالقد ما عليك
2: جد مدى هالقد هدي اعصابك رخي جيابك
3: ما مدى هالقد
2: عن جد مدى هالقد.

0: بدل ما بدل الآن ما رخ الجبل على ما بدل حكياتك أي عن جبتك
1: وفوتك شكوى مني
2: أنا اللي شكيت تحتلو ليه
3: ما بدل.

0: شتى لبنان وشتى لبنان وشتى صينان نعم تذكر أغاني أولى داي بكل شيء
1: الشعب ومن قرب ديار ما قدت في الريان
0: أيام بالكيو هلا فيك أنا كتبت لبنان لأجل لبنان صيفية لبنان بعد طويل أستراليا
2: أستراليا والفترة طويلة مش أول مرة يعني بتكون هونيك تقريبا شطات تعملها هونيك
0: صراحة صار تلك مرة والجالي اللبناني بقالي لنا معزة كتير كبيرة بقلبي صرت بحس انه ضروري اطلع كل فتره لحتى اشوفهم وضل هيك انتكت معهم كان فلات وكتير اعراس وكان يعني هيك
2: اجواء بحس انه عندك مسؤوليه هيدا عب هون قدنه بعيد يعني لين القاره اللي بكفر كامل هون عندك يعني مسؤوليه تجاههم لتقدم لهم دائما ودائما راح لهم ناس
0: طبيعي جد بحس وصاروا عائلتي واهلي وصرت وقت اروح يعني صار في كتير ناس هيك بعرفهم على الصعيد الشخصي وصحاب فحس مسؤولية تحس عن جد بهالفرح
2: بتشوف انت وبحالات هونيك بس اللي بيحكوا عربي بيكون موجودين عندك بالحفله ولا الاستراليين الاستراليين بيكونوا موجودين بك بفوت اللهجه العربيه والفولكلور اللبناني اللي بتغنيه كمان
0: لا الاغاني اللبنانيه وبحس اللبنانيه العربيه بس كثير باشخاص اوقات حتى مش لبنانيه في ناس من الهند من الجنزير بستغرب بس شوفهم انه متوقع يكون حلوه و

0: دقيقه، وكل صبي بيجوا بيعطوني فينا شيء، بس كنا كتير مبسوطين.
1: انبسطوا بالاغاني والاجواء اللي عملتها.
0: بيرقصوا يعني انا كتير كتير بنبسط فيهم وبرقصهم وبعطيهم اتنشن زيارة، فشي كتير هيك بيلفت لي نظري وكتير شيء مهضوم يعني.
1: قبل تروح السنة يا مرحبا وانطلق يا أستراليا، شو فيك تخبرني عن هي وعن كواليس تحت؟
0: يا مرحبا، من أحلى الأغاني اللي نايتا أصعب يعني عن جد، هي حد المغن اللي فقول. وحتى الفيديو كليب كان فيديو
1: اي كله اي اي،
0: كان اي اي. عاد بحب روح على الفيديو شي طبيعي، بس كان هاي الترند، حبينا هيك هاي الترند ونجحنا فيديو، وكان صعب تنفيذه بالاي اي، بس قدرنا نوعا ما انه لا هيك يعني نجربه. وممكن اعيد، بس مش هلا بحس خلص بدي ارجع ركز شوي على الاشياء الحقيقيه.
1: وحس ناقص فيديوهات عايش ناقص
0: يعني، اذا بتلاحظ كل الفيديوهات الاي اي زاد كل فيهم، بس العيون ما تحسهم بعبي بهيك، العين تبقى كثير ثابته وفارغ يعني بتبقى عم تشوف الشخص ويتحرك وعيني سين يعني، بس هاي التشميل خلع عيون، بس غير شيء ظابط. وسهل كتير شيء، أنا الفيديو كليب بالاي اي عملناه انه نحن بصحراء وعرس، فهيدا لو كنا بشكل حيك ياخد وقت جاي، فنشر علينا لفت وحلا.

0: انا شخصيا للصيفيه وموسم الاعراس لحتى نكون مزبوط نغني بالاعراس وحق الانتشار اللي يعني ف اوريدي لقيت على تيك توك والكل في تفاعل على فهذا الشيء اول شيء فرحني وقبل مع الافراح الاعراس بالذات شوف الكل بلا يستعملوها لغنيه وهذا
1: انا عم بس اول مره يعني اغنيه لغنيه كمان ذكرت وبكلمة كمان في دق طول يعني كمان يعني كانوا عم بتقول عم تثبت حالك اكثر بالاراء اللي عم تشتغل عليه
0: مثل ما عم تقول يعني قرأت كلمة دقت بقلب غنيتي يا مرت نعمل هاي كرمال يكون نزك بيقول اللي مصدوم صراحة يعني دقت تقول حالة ما ولا عرس بلبنان كل العالم عم يفوتوا عليها العرسين والفكرة والحمد لله انه قدرت توصل وحيد عم تنجح وتفرح ويذكروني العالم وبالبيت السعيد
1: في التين ويقدم عرس احد القلز وعرسه هيدا الصيف خبرنا هالصيفية مين ربح
0: صراحة عملتها يمكن 4 هيدي اسوي وكنا دايما نربح

0: كابل واحد. اخر مره من الجيف اواي ربحت 5 كابلز. انا هي شيء صعب علي لانه انا يعني اوريدي السجل لانه هي فولي بخصوص الاعراس. لان ربح 5 كابل 5 اعراس وهن الاعراس تقريبا بيصيروا بنفس الاوقات
1: ايام بالويك اند.
0: ايه يعني يمكن يكون اوريدي هذا النهار اللي ربحت فيه كابل ومحدد بهذا نفس النهار. لا حظهم حلو انه قدرنا نظبطها وقدرت اخذ اوقات نهار بيكون عندي بدي اظبطها يعني بقصه الوقت.
2: من بعد ما رح اغاني دعم تحضر لنا اياها شو فيك تفنا عنا باي لهجه رح تكون
0: من بعد قبول ويعني الدب وصنو حبيت فوت هلا على جديد الاغاني ما انه كثير دبكي يعني بنفس الوقت مره ورايق نص نص يعني اذا بدك فالغنيه كثير حلوه وانا كثير بس اطلق قريبا بعطيك اسمها لا خليها سيربريز الغنية اللبنانية وكثير بكميه الكلام السهل اللي بنستعمله نحن ميتنا

0: بلشت تكتب موهبة جديدة.
1: صحيح هيك مع العمر فترة تظهر موهبة جديدة. مؤخرا ايه كنت عم بيطلع معي كتير ألحان وقيم حلو
2: مين عبل؟
1: انا سكلي ياسس يطلع كان ملحن بشوية بحس لمين بتلبق مين قادر يعطيها عن جد هيك حق يعطي حق الكلام واللحن. يعني اكيد الاشخاص اللي بيختارون كلهم اصوات حلوة وقادرة تكون عم تعطي مين لستيل اغاني نجوى كرم.
2: بحس نجوى كرم شمس الغنية
1: بوجه حي انا كتير بحب احلي من بحس ايه الاغاني البوخي بس كمان في اغاني غير different style كليا يعني كمان بقول غير بس شوي الكلام واللحن يعني هي انه موهبة هلا طلع جديد بس انه هي ما بدها انا مغني يعني هيدا وهي هوبي.
0: عم تحضر رئيس عالم؟
1: طبعا بحضر.
0: مين؟
1: نحن عنا جور عائلتنا بالبرازيل بيت داريدو فكرمال هيك بميل شوي بحب الفريق اللي بيمزل بس حاليا قلبنا مع الدول العربية وعم شوف قد ايه عم بيكون شيء فعال. وإذا حدا من ربي كوع البرازيل بالدول الغربية كمان بيكون تمام.
0: فين لك الشريك بالمونديال؟
1: مرسي. أنا بدي أتشكر أغاني اللي دايماً بيه وبس يكون إزاعة كاملة متكاملة. الأشخاص بيغلوا الإزاعة كتير خلوقين وأنا سياً بحبكم. هذا الشيء بيخليني أنه عن جد أنا أكون حاطة تاك دي بإيه نكون دايماً سوا رب الأمان.

0: عيدي أول مرة
1: حد من يا بيروت بم عبير
0: بلا منحس بلا منحس
1: بم تسع تمو بتسنقش كونوا معنا مهرجان يتبقى وبيبقى لبنان
0: بأي حدا برجع
1: باع البطاقة كواتيكتين أوفيس

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا.
2: فروز اشتقت لك انا مش حب شسك.
3: لك لك الالوان زاهي الفي الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيب ابنك
5: بجنن حبيبي ما احلى جنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جاب
6: هلا اذا في شكرا.
7: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بال
8: من اكثر الفنانين القريب لقلبي.
9: بعشق صوت وصل وشخصيه الصوف
1: كمل كله. شو بتقول؟
9: بدي اقول اسم
3: عم تكذب.
10: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني
9: ممكن يكون بهي المجموعه كلها نجوم
3: بالمرصنه عرف كده تك ومش عشوائي لانه شايفتها كيف صار يطلق.

0: برجيات بيروت الأخرس
1: وانا عجم السماء لا يتمو
0: بيليش بيئسه 18 موز بيوات أنتليس نقان
1: مرب حرف خيال بليار
0: كنو معنا روت وبن
1: غالي
0: تباع البقت في كفروع تيكتينج أوفيس
1: بعدهم بالي غالي

0: your holidays. Chris Gheem and his orcs live for all night on the 20th of July at Waterfront Antilles. For a mental concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box. Just one.
1: ايش انت عم تمسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا
2: مدوخه البلاء والحريه بشرسي وبوردي والوينك
3: اللي تقتل بالفرن
1: هي لك شو قصتك يا حياتي ما قالت لك الماما طب
4: هوني
5: معي انا رمية ببرنامج والعاني على اذاعه اغاني اغاني

0: لا فكين.
1: اتفضل سيادتك تاكسي.
2: عم جوزيف
3: يا زلمة ما بدها هالقد خلي
0: عن ما بدها هدي اعصابك خجياك مش بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك قر ايه هدي اعصابك خجياك وقتك قدر قر ولا تدني يعني رح تجمع

0: كل شيء بينبعث على جروب العائلة الكبير بتعمل خلير ورد على جروب بتكتب علي بتروح بالعائلة الكبير بترد ها ها ها ها يا حربي.
1: جولة عربية وصلت لخوت كتار مصطبعة جعت جون أشقر لأعروض سنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
2: جدد بس طلع مانا وقلت له

0: جان أشقر عليا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح سجل وأنا أقرأ سامي العالم وقلت له يهدي ستي أوريدي متوفية وشطب.
1: نهار 20 تموز واجهة الياسة البحرية تباع بالتيكتينج بوكتوري من الطول مع أشقر.
2: أوقات بحس الحياة غير محلات، ما بعرف أقوى راحة، ما بعرف كيف مرقوا هال 12 سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتوا لي ويمكن أكثر، وهلا رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر، هنعيش ليلة فيها إحساس وذكريات وفرح وغنى، ليلة وحدة بتكفي الذكريات. أنا دفنا.

0: انت واحد
1: شكلك الالوان الفين العيد الفرح بعيونه المحبه بقلبه
2: عشان هيك بيبي مع احلى بجنن
3: بس تشوف كان
4: جاب هلا اذا في شيء حنخبرك
5: انا زيدني انت هوني
0: حبيبي
5: وحبارك
4: حبيبي قلنا زين ما
0: حديث
6: ما هو عم
4: انا شغله بالساعه يمنا في عندها هيك طول بنت
7: رابتر الفنانين البه
0: وانا بعكس وشخصيه السوف
8: اذا تج الراس بتونس
0: انت جميل كله شو بتقول
7: كيف
9: اجواء يطور ما الله يا ملحوظ
10: يعني المجموعه من النجوم بحبهم
11: هي بالمرصادنا عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شيء طال يطلع
12: المره تي في ريميكس مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني رح تبلشوا الويك اند بجواء حلوه على الغاني أغير النهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: لك عن شعور
1: حد بيروت بأدنى نجم جاف عطية
0: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 4 براد أطلع
0: لك ولك
1: كون مهرجان عيال بيبقى وبيبقى
0: أنا رح يرجع
1: عن بطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
0: زي انسى ما بيروت
2: يعني أن
3: لان قصتك شيخ الشباب
4: فانا نحن فيروز شعب فيروز نتعلم هاي
5: السياسي عند الرئيس

0: انت انت كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
1: ما تخافيش
2: من الجمله اضرب. ايوه
0: مرنه جميل، عايز اقول مرنه جميل.
3: خلاص خلاص ما ضربتش
4: الضيف لازم يحس في اي بي، يعني ابتسامه عريض، خطوه سريعه، وهي مش حلوه بسرعه لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون كالاعذار، وجوده الاكل مش مفروض تكون اقل من هنا. اكشغله لاشوف. يلا يلا يلا يلا.
5: الراب صوبة علي رنب شمايت جسمي وفنسو خليك.

أعياد بيت لانولامي بمعياري أب ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته القية في 25 بحري لا تنسى مليء الموسيقى والفرح. البطوة تيكتينج بوكس أوفيس.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت حشنا قد الدنيا
2: روسي. يلا اشتقت لك انا.
3: شفت لك لك الالوان الزي الفاهي الوان العيد الفايون حبي قلبه
1: ابني عشان هيك بحلى
4: بجنن
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا شيء بحبك
1: المسرح السعودي.
6: وانا فرحانة زيدا اني انت هون
1: حبيبي
6: وحضرتي
5: لزمان ما بربر.
1: طيب والحديث
5: دايما في عندها هيك اصول بنت الضيعة
7: رافني قلب لقلبي
1: وانا بشر كنت نشوف شخصية الوحيد
6: هذا الراس تونس
1: شفت هالجميل شوف بدي اسم الله
7: عم تكذب عم تكذب
5: اجواء جميل ان شاء الله يعني ملهوز
1: خصوصي انا اكون ممنون نجوم بحبهم
3: بالمرصاد ناطرتك على الحرف مش وقت انا شايفتك يطلع

0: جو أشرف ورا كليب لوكاتك كتير بتغير اليوم بلوك
1: بليز أيوة. راكب در النارية أشبه كل لوك بدي أعمله كون حاسس مش حالي فيه ما حس عمنا لصوره صرص ما رح صيب فيه ولي بحس حالي شدو نظيفي وبيصدقوني حس حالي مرتاح حس حالي المو مع الجو مع الدايركتور خاصة اللي عم بعمل أنا وياه أفكار جديدة بالمو هلا كلهم فيجوال يعني أفكار جديدة عن شيء منشوفه يعني فيجوال كمشاهدين رح يكون كتير أوريجينال وكتير جديد وبعد هلا
0: اليوم عم بتصور
1: اليوم عم بصور أربعة فيجوالايزر اللي هني أغنية اللي انتم عصت فيها اللي هني أغنية يا صباح خير باللهجة المصرية اسمه فوتي اللهجة اللبنانية تحكي أكيد عن مواسم الأعراس والزواج والبروبوزل دي أغنية اسمها يا حياتي بحبك وعني كمان اسمها بوموني
2: إذا فكرك ما شبرتني فوني عندي شكل لغت مثل البوم
1: يعني أربع أغاني بنهار طول النهار بس الغنية تقريبا أربع ساعات يعني عم نحكي 19 ل10 بده حدا يكون عن جد غلو يكون عن جد مأمن إنه يعمل شيء حلو مأمن رح يوصل تكون قادر تريح مريح حالك تكون عندك الانرجي انك تتحمل لونج داي شوت وبدها تكون مواضيع اكيد وهيدا الاهم انه مواضيع مزن
0: مش فكرته عنده تعاون خير هيك كم كليب عم بيكونوا اوتو ناس يعني هيك بتفوت فيديو وتحبيت تفوت تسوي
1: افضل شيء بنكون بسيو عندي بالستوديو يكونوا اوتدور وبتمنى تكونوا موجودين معنا بالاوتدور كمان بشوارع بمرم خاير ما بالمال الحلوه يعني يوكي عمرك كمان
2: انتي قدامي عيونك راح غادل بالعب بدك عيني تاني بدي التنتين طيقاني
0: موتو دي كليبات مش بس بتردو هذا الكليب صار عم بيوفي
1: لتوصل هذا سؤال بعتقد انتو صرتوا سألينه اكتر من مليون مرة خلي هي الناس العمل بالناس ولازم يكون عمل كامل مكمل شيء يكون عندك اوديو يخرق من الناس

0: والفيجن حلو. مش مطلوب انك بالزمن عن صغار داير اكتب كتير. انا ما بقى مطلوب مع عصر السوشيال ميديا، مع عصر هالاشياء اللي مكتر من اش سوني 20 سنة ومتفز شي نام مغير منك مطر طلع انت بسول اشبه انت، ويكونوا اثنيناتهم مستوى بعضهم كان الاوديو او الفيديو، والفرق الاوديو من ناحية الفيجوال بس يجتمعوا هالمكون بتصيب. مش بالصرف بالابهار ومصاري من اللي لا منا هيك ابدا.
1: الموفق ميرسي. اكيد اغاني تانية معك؟
0: غاني مش بالاول وبالتاني، من قبل بكتير ومن هلا ولبعدين بكتير. نحن وكوا ونحن على السكه نحن وياكم ان شاء الله.

0: مهرجان بيروت من الشمال مروان موري.
1: لو أطلع عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 6:30
1: بمنطقة ممكن يترحص ويبوي
0: يكونوا رعاد بيت يبقى وبقنا
1: قلبي قلبي ده
0: تباع البات في كت فروع تي بوكس أوفيس
1: وكل لطوة ما خلتنا
2: تغلح عليك هنرجع بقوة وحنين أكبر بصراحة ما بعرف كيف هتشرت لك مشتوب يمكن أكتر لا رجع بأربعة جولاي موعدنا سوا بيروت تياتر لنعيش الذكريات هنا ليلة واحدة بتكفي ترى الذكريات

مهرين أعبن نجمة عبير نعمة بلي ما بتنتا 16 تموز بوطف النقاش نومنا مهرجان بيروت بيبقى قلبنا البطاقة كيف روحتك تنفس

0: انتهت سلطتك ملكة عرب.
1: مهرجان قعدت شبابي لمر مع 4 تموز بواتر فرونت اتليس نقش. كونوا معنا مهرج اعياد بيبقى وبيبقى لبعثة تيكتينج مفصل. مهرجان اعياد بيروت بيقدم اخرس بلي اسي عجوز بواطة النقش. معنا جين بيبقى بيبقى لين غالبا تباع البطقات كيفة فروع تيكتينج بوكس اوفس.
2: ببالي وبخيالي غير
3: تركتك من
4: إيه بدك
5: شو انت وياه عم تتخو مش انسى لبسه ما بيها بول
6: موديل ومعاد يلاقوا الهدنق وبيولع موديل
3: التاني مرة اللي ما بقى تقرع الفرن.
5: لك شو قصتك يا كلب طبخة
3: وين فيك معي انا شمية عاني عاني اغاني
7: خلي الحلقة والعاني خلي الحلقة والعاني
8: انت وحشنا قد الدنيا
9: روسي الله اشتقت لك انا وحشك
10: لك لك لا الاين الزاهي وين العين الفرح بعيونه محبه بقلبي
11: حبيبني عشان هيك
12: بدي اجي
11: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا هلا في راح نخبك
13: انا زيدتي
11: حبيبي
13: محضر
11: طيب الحديث
14: ما هو عن حاله مش اسئله
15: شغله بإليسا انه هي في عندها هيك اصول
16: رن قريب لقلبي
11: وانا بعشق صوت وشخص

0: جربت.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول
3: بتكذب
4: يعني ملحوظ.
2: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم
5: كثير بنظرتك بكلمات شو بتطلق.

0: مهرجان ملكة الإحساس إليسا، وعدا السنوي منتظر 23 موز بواتر فرونت أنتليه نقاش، ومع جين عيبوت بيبقى ويبني. تباع البطاقات في كافة البطفس.
1: Guy Manouk and his orchestra live for an unforgettable night on 20th of July at Waterfront Antilles Naash. Concert filled with music, emotion, Ebenezer Pride.

0: tickets now at Kidding Box Office. Gimanuki, Lachalani.
1: بقيت بخدمة لمجابات نرجع بعرف بقى منين أكبر صحة ما بعرف كيف ما 12 سنة اشتقت له قد ما اشتقتوا لي ويمكن أكلا أرجع بيربط جول ما صوت ببيتي مش ليلة فيه سيس وذكريات لنا ليلة وحدة بتكفي ترى كل ذكريات أنا دارين حتشيتي

أول مرة تي في ريف مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا بأجواء حلوة على أغاني أغ تي في كل جمعة وسبت 7 المساء مع دي جي روك.

0: لايك لك الدنيا بقى.
1: اتفضل سيادتك تاكسي.
2: عم جوزيف
3: مالك هالغن
0: مال هدي اعضك غشيابك ما ماتش
4: هلا ما بدها الان
0: عن جد هالان.

0: ما بدها وفي الهيات جد ما بدها الهد
1: وقفوا
2: احتفلوا بلاقي
3: ما بدها الهد يا زهر فيك.

0: كل شيء بينبعت على جروب العيلة كبير بتعملهم فورورد على جروب العيلة الكبير ومعقولة شو هيد جروح على جروب العيلة الكبير بتردل يا حربي.
1: بعد جرامي وصلت لخمسة مدينة وأربعين ألف بيع بيرجع جوش لأعياد رودة أركم دي فينا نحكي
2: بدي جدد باسبوري. طلعت مينا وقلت له جان أشقر عرية سجل 25 في جيب سجل وبلش يفتح هيدا السجل أنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يهدي أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعين تموز واجهة أنطلة النقل تباع البطاقات كالنفط استضحك المتواصل عن

يعني دايما يوصل لازم يحسي اي بي، يعني خطوات سريعه اي اللي كنت حلوها بس انه راح.

0: موضوع العش ضفت الأكل بدها تكون كاملة من دون أي أعذار. وجود الأكل مفروض أقل من متفهم. يلا شغله لأشوف. يلا يلا يلا.
1: صبي عالخير شمامي قطعك.

0: غالي وعليك
1: حادني
2: فرو لك انا
3: لك لا الالوان اللي هيد يوم المحبه
4: حبيبي ابني عشان هيك بجازه شوي.

0: مع احلام جن.
1: هلا اذا اذا اذا هلا فرح
2: انا بحب ليسا انه هي دايما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: فنانين القريله قلبه
4: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصيه الوسوم.
5: هذا تاج الراس تونس.
6: انت اذا شفت كل شوف
7: اجواء نور ما شاء الله يا
8: مطني يعني بهي نوعه بون
9: بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلمات مش عشوائي لانه يفتك كيف صار يطلق.

0: بن والحزي
1: Thank you.

0: حلوة وكسرت وبعدين انا بدور على برضه ما تخش
1: نفسي تكمل جمله وحياة ربنا
0: لا كده
1: ايوه بقى كده
0: كده مرنا جميل عايز اقول مرنا جميل
2: اغاني اغاني يا عالم.

0: يعني ليه بحبوك اللي عملوا لك هالمفاجأة؟
1: ايه بحب انه نحن هون مع بعض اكتر ما انه نعم الناس هون معي اكتر من 7 سنين و 6 سنين فجد نحن فيك وحقني فوق منيح تيم مدبو فين اللي بيشتغل اي حدا ما بحنو فيه هالكامستري اتصال.
0: شو بتقول اليوم لكل الشباب اللي حضروا لك المفاجأة حكوا لك تتأخر تجي على الوقت قالوا

0: كويس هيدا
1: هو انا شايف صبايا دايما ما بيحصل ما مزبطش مفاجاه كتير حلو يعني زي بيبا وهسيل حل كتير حل عاملينه والكيك وحبهم من أجل نقعد مع بعضنا يوميا أكتر من 10-12 ساعة ساعة نشوف بعضنا أكتر من أهلي أكترتنا أكتر من نشوف أمنا يعني شيء طبيعي يكون في حب
0: شو رح
1: بعد هلأ بدي قرر ما بوش تتصدمي هيك كانت سوربرايز حلوة بدي قلهم تانك يو للكل بحبه لألك ألان
0: فيو أدو يعني دايما عم بلتعك شو سوليدير شو أول مرة حفظه
1: سوليدير
0: Don't care
1: سوليدير وير
0: ما انهار بمجاز لألك أدب يعني لك تحتفل بعيد ميلادك
1: صار يعني عمري صار مميز 40 هيدا الرقم بحس مميز لأنه في كتير تفاؤل كتير كبير بهيدا بيقولوا أجمل عمر من 40 لل 60
0: حلو قدرتوا لك شيء انه
1: شو بالنسبه للتمنيات انا بحب قصص صارت معي بحياتي العمليه ولا العاطفيه ولا على الناحيه شيء طبعا بس مش متعن بعد بص في بلان لقدام في كتير وبعد في كتير بزنس وجز وكله اند كنترول ناطري الوضع بلبنان رح تسمع نكبر انا الي حدود ما الي حدود متني اللحم ابدا
0: شو البلان اللي جاي
1: البلان اللي جاي كيك لازم مع دكتور بالشرق الأوسط

0: تايتل الكيك شو تمنيت؟
1: مثل انه تبلد انا جاي عتبنا انا بلبنان كنت بعيد لم تريوتا العالم تعبت هيدا شو بدك تتمنى افضل من هيك تمني صراحه.
0: واشتغلت مع اهم الوجوه اهم ستيكر بلبنان مين بعد ما اشتغلت معه وحاب تغير له فكره بيت؟
1: انا على صعيد الوطن العربي صرت شغل مع كثير عالم كل عالم خير وبركه بس لمين ما اشتغلت غير بالكري وقبل انا قبل مين معكم انتم الاغاني من اول الفنان هو كان الموضه وكان يهتم كثير باطلالاته كان عبر الكليبات او عبر اي وسيله ثانيه لانه وقت العالم عالم لما هو شعر كثير شعره حب عمل شيء نيوكلوال لانه بيلبق له وله زمان ما عمل شيء بومينج.

0: ما تزعل. مين من الفنانين يلي فترة ما اشتغل معه حابب ترجع تغير له اللوك تبعه، شوف انه صار يغير اللوك؟
1: هلا انا عادة اللي بيتعاملوا معنا وصلوا معنا حس حدا انه هذا في بيعون، فما بعتقد باي اسم جرب ما يرجع. فانا دائما ابيض على كل شيء.
0: بدي اعرف منك، وجمهور بحب يعرف قد ايه التعامل مع الفنانين معهم غير اللوك تبعهم؟ منها ابدا،
1: لانه غير لوك فنان، لانه بيكون بنظره بعقله على وضع على شكل معين. بس انا حتى لو جمهور اليومين بالنسبه كثير انت تفكر انه عبيم ولا فريد الاطرش، خلص خلصنا من مود. اليوم في كثير جديده، كثير في ستايلات جديده. اوكي ما ضروري نروح للاكستريم، بس ما فيك تكون ممل بلبسك، لازم تشعرك بدقنا تفاصيل يمكن انت ما بتشوفها على المرايه، بس انا كهس ممكن اقدم لك واقدم لك قصص انت ما بتكون منتبه لها.
2: انا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني.
0: على السوشيال ميديا بيشوف انك بتطلع وبتحكي له ما هي، يعني ما بتفع خلع بيهمه هنا الأقاس بتفزوك على السوشيال ميديا كرمال تطلع وتحكي عنهم.
1: سلام. سادة بيستفزني، هيدا عن جد واقع، مش رح اقول انه ما حدا بيستفزني، لانه واصل لمكان مع احترامي لكل موضوع كثير بعيد، يعني دائما في نمبر 1 نمبر 3، انا كثير بعيد، يعني انا بكون على ميلي لحالي وهن يتنافسوا على نمبر 1، مش كثير بعيد سبق الخيل.
0: بتعتبر هيدا بعيد غرور ولا ثقة؟
1: هيدا منه غرور، هيدا غرور. حل اليوم امن بعد. انا اللي هلا بلشت بالسنة التاسعة، ما بقلي من بعد تعب سنين، من بعد شق تعب. نحن اليوم الوطن العربي، الحسن العربي عني بالشرق الاوسط، واكبر عدد صحفي، واكبر عدد وأكبر يعني من كل شيء عدد، واكبر عدد، يعني ما بعتقد لا بالوطن العربي ولا بالعالم قدر يجمع مية فنان نفس المحل وكمية مشاهير. كان مشاهير، كان غير ممثلين بيغنوا وبيمثلوا، تيكتوكرز وبلوجرز،
0: اشتغلت ببرامج، اشتغلت بإنتاج،
1: اشتغلت جوي او من الرياض سيز، ايجل في الصباح، كثير شركات تانية. حتى ما حقلي اليوم لا انه انا استغفر من متنا، بس الواحد يقول لا انجزت وانا اطلع لي اليوم به لقاء قال عني من نفسي بعيد كليا، بحبه لون ازم وفي اصغر وفي احب ناس اعجب بشكل حنا في بحر
2: على الخير ماشي ماك فرنساوي.
0: زين جيت على عيد ميلادك سبيرس
1: ثانك يو على بالك ميرسي. قرار جافج الاخوه هي العالم، اكيد احنا حنتجوز، بس يعني نحن عم نعمل لا عريس لبسير صالون بيعمل القلب سوليدير صالون، فطلعت هيدي الفكره هيك، حبيت اعمل قبل ما له للعالم

0: اهضم
1: عملت بل كله عم ببارك لك بدل فنان ما بارك لك
0: صح كله عم ببارك بس انا اي حدا عم بدق لي انا عم ببعث له دغري حتى نكون صريحين مع العالم شيء بضحك والله
1: هالقد ما عم كل ركبتك هلا في بصدنا كل حد
0: الحمد لله الحمد لله ونعم من الله انه هالقد انا بك فنانين كثير احنا كمان حون مقدمون ومن هون هيدا بوز بو كل حمها هلا 100 بال
1: 40
0: لا 40 بلش حياتي
1: شو بتيح لك صبايا اللي بيشتغلوا عندك بالصالون
0: نص على صبايا ان بعدكم تبعتكم عرقوا فرصتكم انت حتى توصلوا لعبد خصص اليوم فرصة حقيقية اليوم اللي بيشتغل بقلب سوليدير سالون هو اوريدي فرصة لإله كتير كبيرة انه انت تقوى وفرصة انت كان لانه هيدي المصلحة هيدي المهنة التحديد اليوم بحد كل فترة بد حدا جديد فانا هتلي عندي انه اللي بيجم يكون من قلب سوليدير لحتى انا اشوف حالي يوم انه ده التيم يلي تصارها وشكرا لكم وشكرا

0: صورة صورة صورة.
1: لمشاهدة تقرير نيوز روم زوروا أغاني أغاني على يوتيوب.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي هيموف فريدي ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 بقاب الموسيقية في خرج تمو أنطليوس النأجرية أمسات منسى مليئة بالموسيقى تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس. مهرجان بيروت بيقدم خرس بشيء استثنائي أجتم بوفن إسناج ومعنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبقى لبنان أعلقت في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس.

0: عيني عياد بيروت بأدفن شمال مروان خوري
1: لو غمعي ومشي
0: بليلة رومانسية إثنائية لأحد 26 مقي ووت فرونت الياسمة
1: ممكن يرحزي ويتبسى شوي
0: كون جين

0: يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. زقنا مين معلش معلش بس.
2: الله الله الله.

0: برج بيروت ديكة الأحساس مدسن تيتا 28 فرونتل كون معنا مهران عبد تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لأول مرة لا ريميكس مع ألب وعلى الأغاني هتبلشوا الويك أجواء حلوة على نهار جمعة وسبت مع دي جي دي دروب
1: من أمن اللي حسب
2: لا نطق شيخ الشباب
3: هذا التهم تهم
4: من نطلن
5: فيروز لألنا فيروز للشعب فيروز نعلنا الله أمره
6: السياسة بتطلع وبتكون مرؤوسة ورئيسة أما الفن هو الديمد

0: لاي كني
1: عن جد ما تلقى هدي سيابك مال عن جد ما

0: جابك امشي
1: اهلا فيك يا امي
0: عن جد بدا الان وضحك يا تقدر ذاتك اوعى تركن ابدا الان
2: وقفوا في شكوى شكوى
3: انا اللي شكيت تحتفلوا بلاقي

0: بحي
1: مهرجان قدمي عبير نعمي
0: بلا من نحس
1: بنتسى عشت سير فرونت أنتلياس نقار كونوا معنا قدبت بيبقى وبيبقى لي مع البطاقة في كافة فروع تيكتينج أوفيس.
2: وقت أشوت حياتنا اللي بعيد بدنا نرجع بعض أقوى نكبر. بصراحة بعد كيف مرقوا هالتناشر سنة اشتقت لكم قد ما شئت ويمكن أكثر وهلا رجعت لكم بأربعة جولاتنا صيف نهيت ليلي فيها سكرت وفرح وغيره لوحدها كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: بموعد السنة المنتظر 28 موز بوفرنت أنتلياس نقاش. عايشان أحلى سنين عضي العين. ومعنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل يروت
0: تباع بسوع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرج
1: وأنا عد نجوم السر بلاي زيك
0: بشي سنائية 18 بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش
1: المهرب طرخ يا لا يا بلي يا لا
0: مهرجان أعياد بيروت يبلي تباع فروع تيكتكس
1: بعدك طوي وبخيب
2: سمعني الضيف لم يوصل لازم يحلو في بي يعني ابتسامة عريضة خطوات سريعة وأي مشكلة كتير بشمة نظافة الأوتيل بدي إياها تكون وجود مش مفروض من ممتاز فهمنا؟ تاكل واحد على شوف يلا يلا يلا يلا يلا

0: Beirut Holidays present Yim Orchestra live for one unforgettable waterfront for a magical live concert filled with music and endless pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Yim Orchestra live.
1: Thank you.
2: تركتك من زمان
3: ما بدها الآن.
4: ايه شو بك انت وياه عم تتخانق؟ مش او بو يعني ما بحبك بول
5: مضخمي معلم عالم ليه قول حريا حلوينك
2: مرة ايه برن
4: في حياتي ما قالت لك الماما طبخة
6: قاني وين ما كنت بوف كنت تسمع انا رولا شبامج والعاي على اذاعة اغاني اغاني
7: الحلقة والعاي

0: وحشانك
1: انت وحشنا الدنيا.
2: يلا اشتقت لك انا حبسك
3: لك لك الالوان الزاهية الفهية الوان العيد الفرح بعيونه المحبه
4: يا ربني انا
5: بس
4: شفتك انا
5: اذا
3: شوف
5: هلا اذا في نخبرك
6: وانا حانا زيدني انتي هوني
1: حبيبي
6: واحبار الحقيقي
5: إلا زمان ما بر
7: قهول عن حالك عشان هيك ما تسألني
8: انا بحب شغله باليسا انه هي دايما هيك اصول بال
9: من اقنين القريب لألي
10: وانا بق وشخص
11: هذا تجرى تونس
1: هذا شكله شو بتقول

0: عم تسمع
1: قبل طفل يعني ملحوظ
2: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
3: هي بالرصاصه الفتك تنقي مش وقيل لانه شيء طالب

آخر كلامنا افنك فراقنا، كل حد يروح لحاله في باب من شكال محسهاش، انشري وبلاش.

بحرقت ولبسه وستك انسى الضجر راضي شعوري بنعطي غلط عم فكفيك لو دي ما فكر فيك.

0: كل حد بيحس في أي غريب اسمه يفحص، وفي نفسه هو اكتشف والتشخص إنه يهتم بنفسه.
1: الوردة مني أمها عليا ضمنها على كل اسمي ضمرة حلة.
2: سبا أولاً برحب بيك يا أهاني في ألف مليون مرة نجاح سلسلة.
0: طيب بارك فيك، مرسي.
2: الأول عايز أعرف مبروك اتقالت لك من مين، وبالذات عايز أسأل صحيح ديني بس شفاف إن أنتوا صحابة وكتلك عن النجاح.
0: ياسمين ما كلمتنيش عارفة، بس بس بس دي وهي رجنا اول وكل شويه بص لي تقول لا اللي بعدها هات اللي بعدها بقى كده يعني. فحبت المسلسل جدا وانا قوي وعجبها، والحمد لله مش بس يعني دينا وياسمين، في ناس كتير قوي قوي في الصناعه رايهم يهمني ومن فوق بسطت جدا ان هم شافوا المسلسل وكده. يعني لازم بين الحاجه الحلوه اللي انت بتعملها بتحس باحساس ان كل في صناعه كلكم قلب ان كل واحد فيكم كويس.
2: مين كانت احلى مبروك ثانيه اتقالت لك فاكراها؟
0: لا مش عارفه اقول اسم، بس انا بس عشان برضو

0: يعني اول الجروب الصغير اللي فيه من مليون سنه لغايه ناس لغايه اهلي لغايه صحي لغايه ناس في الشارع راندوم، مفيش حاجه لي اغلى من حاجه، كلهم حاجات فعلا فرق فرق قوي.
1: دايما الفازه حتى مليون سنه دول بيحبوا يشربوا من قبل الاصل، حتى احنا دايما بنحب في ادائك حته شويه الطريقه الاكتنج كده وتمثيل مدرسه بتاعت سبع مرات هنا رغم كل مشاكل الاهتمام انت طالعه زي ما هو وصفك هاديه بتبان من اللي حواليك، انت حاجه عن كل شخصيه بالذات بتاعت
0: لا انا بحس ان انا كل شخصيه بعملها يعني ده طموحي ببقى صح، يمكن انا يعني شايف نفسي معرفش رايي، بس انا بحس ان انا بحاول باصرار ان انا كل كاركتر بعملها مختلفه تماما الكاركتر الثانيه شكلا او كجمله او سياق درامي بختلف، ما بحبش اكرر نفسي خالص، وبالنسبه لي احسن اعمل مغامره الناس تقول ايه ده لا مش ده، احسن ما يبقى في حته الامان ابقى بره، ما بحبش انا اللي ممكن تبقى تحسسني بالاحباط من نفسي لان انا بحاسب نفسي جامد الصراحه.
2: توقف لي في المنتج عام.
3: هو انت يا دكتور
2: بوطني انت رأيك؟
3: مش عارف لو اتجوزيه هتعبته
2: ولا هتجوزه ولا نايم.
1: ابنك في المسلسل سليم يوسف
0: خطير
1: خطير والناس كلها
0: خطير.
1: عايز انا عمار
0: ما تفرش والله اتفرج.
1: هي سؤال انت مثلا عمار برضو صاحبته كده بس ولا انت؟
0: لا لا انا صاحبته جدا وانا بحكمه كده كانه راجل، احنا تفرق لما طفل بتاع انك تسمع كلامه تسمعه بجد هو عايز يقول ايه، ساعات الموضوعات بتبقى هو صغير ثقافه او عمق او تعبير من لما يكبر، بس برضو ساعات كتير قوي بتحمل نفس المعنى بس بكلمات اب، فانا من غير بتكلم معاه على انه انسان ناضج لانه بيخليك بيحترم نظره مسموعه وبالتالي يبتدي يعرف يعبر عن نفسه لما يكبر وما بتبقى عنده انت زعاد ليها على القوه شخص غير مسموع زي مثلا طارق مع اهله في المسلسل.
4: انا الهام صاحبه التليفون
5: والله العقمي والله العقمي.
4: لا ما انا كنت باللوكيشن المكان اللي انا فيه اتصلك. هو انت رايت فين؟
5: انا مش نافين، انا اللي مش عارف انا فين.
1: لاي محادثه في فكره ان هي كان باهلها اكتر من حاسه بتعب، لان اعتقد ان المفروض ان هي تحس بتعب الاول عشان تعرف تاخد بالها بعد كده.
0: هي انا بوجه يعني الرساله دي لكل كل اولا بيحس في اي عرض في يفصل متوفر اي حد حالته الماديه ايه، وفي نفس الوقت انه يهتم بنفسه، وده على فكره مش بس انت لو ما بتش بالك منها مش هتبقى حاجه، ده انا مؤمن. بعد طب الثاني بعد ما عملت ان والناس اولوياتي لما ابتديت بالي من نفسي بقيت اشو اب واظهر في حياه الناس اللي بهم احسن بالنسبه لهم، يعني افرق لهم بكل احسن لما انا اهتميت بنفسي.
1: بشكرك.
0: شكرا.
1: وهتتفرجي على ماتش الاردن السيفين؟ الاردن هتقابل الارجنتين
0: اكيد هتفرج. فين بقى مثل انه انا طبعا زي البدوي المتنقل كل يعني ناقص مسره طبعا طبعا لا لا مدركه وعارفين كل الحاجات وعارفين الماتش اللي هيبقى احتمال، بس يعني من الماتشات الصعبه، بس احنا مؤمنين بمنتخبنا ربنا يوفقه ويوفق مصر وكلنا.

0: لي عيلة كبيرة تعمل جروب عيلة كبيرة تكتب معقوش وقالت ترجع جروب العيلة الكبير بترد يا باية
1: دولة عالمية وصل إلى 5 مدينة وأكثر من 70 مباع حولا بيعد جن أشقر عياد بيروت تنك بعد جديد فينا نحكي
2: جد باسبور يطلع على حمانة وقلت له جان أشقر 25 طب أول شيء جاب الجل وبلش شيء هيدا سرع ام العالم أوكي وقلت له هي هيدا ستة ردي ردي متفاهي
1: نهار 20 تموز واجهة أنطلياس النقاش الحية تباع البطاقات تعادل من الضحك المتواصل مع جان

مراجيب بيروت بيقدم انجاز ليلي مر جمع لموز بيوتران الياس نقش مع مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى نام لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس زي انسامة.

مهر أعياد بيروت يقدم أفلام العالمية رحيم في عدد أبواق ميكلاش الثاني ترامب في ميكلاش فوليوم 2 وفي المقية 25 في واتش بحر أمسية مليئة بالموسيقى والفرح باع الباقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوف. عياد بيردم نجمة عبير نعمة على النص لما نحس مرسش تموز في ووتر فرونت أنتلياس نقاش وين كون مرن عياد بيروت بيبقى

0: Dior's Secret Hair Extension.
1: عليك وحشة،
2: انت وحشنا قد الدنيا
3: فروزتي. هلا اشتقت لك، انا بحب اشوف وشك
4: الوان طرح بعيون
5: حب هل
6: هيدا حبي ابني شنب
5: بسط
6: شفتك.
5: هلا اذا شوب هلا اذا رح
7: وانا فرحانه زيدا ان انت هون حبيبي وحضرت حبيبي
5: الا زمان ما بربر
2: حديث
8: على
9: مين
10: انا بحب شغله باليسا اني من في ده هيك ضيع
11: من الفن لا
12: صوت الوسوف وشخصيه الوسوف
13: هذا تاج الراس بتونس
2: انت شهجمل كله شو
14: بدي اقول اسم الله
15: جميل والله يعني ملحوظ
16: كلام يوم بحب
17: هي بالمصادر ترك كلماتك ومرايتك اللي يطلع
18: لورا لايفي ميكس مع اجمل الليركس واحلى اغاني رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني في الجمسبت الساعه 7

0: ثلاث شهادات.
1: سلام.

0: تفكر اني بابا
1: ما بدها الآن هالغنية
2: ما بدها الآن غيابك ما بتشد.

هلا حقني وخيالي في بلد ما بتلمر طلبيها عنطر عرس واخد برد.

0: ما بدل حتى تقدر زاد عن جمالك.
1: وقفوا شكوى
2: انا اللي شكت تحلو بلاقي
3: ما بدل.

0: صد من حلا عينيك.
1: معاد بيروان الشامل مروان خوري.
0: مط عيني ومي
1: بليلة رومس تسنائية الهاتموس برونت أنتليه نقاش
0: غيط بسمشي.
1: كونوا معنا مهرجان وبيبقى لنا
0: قلبي دا
1: تبي تفت فروع تيكتينج بوكس أوفر
0: عم حسوك انت بتتمرى.
2: أوقات أسوية الحياة بدنا لمحل بعيد لنرعدة بنبقى منين أقل بصراحة ما بعرف كيف أقوم مرسل اشتقتلكن اشتقت لي أكثر وهلا رجعت لكم بأربعة جولاي موعدنا صار ببيروت قطر لنعيش ليلة ذكريات وفرحة بتكفي ترجع كل أنا دارين حتشي نطر.

أمني ده لازم يحس بيه. يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، وأي مش بتصير بتحلوه بسرعة نحطه، مش دوع نقاش. نطلع بيا جودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. يلا كل واحد يلا يلا يلا, يلا.

0: بصرا عيدي المرح
1: مش عياد بيت النجمة بنعمة
0: ولا منحس منحس
1: بليم انتسى تموس ايوتر الينار كونوا معنا مهرجان عيد تباع البطاقة فاكتينجز اوفيس

0: واحدة غريبة
1: ما بدي.
2: ايه شو كان مش اذا نسي تاريخ اول روسي يعني ما بحبك يا هبول.
3: موديلو اهماني
4: دوم اللي بيه بيرنسير وبيولو ايلك لوناك
5: صرت ما بقى تقربي على الفرن.
2: هيك شو قصتك يا ماما
6: والله عوني اين من توف
7: عوني
8: منا رومي ببرنامج والعانة لإذاعة أغاني أغاني
9: للحلقة والعانة والمرة لأليكس مع أجمل الفيديو كليبس وغني رحش الويكاند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
10: أغاني أغاني وحشاني كتير
11: حشاني
12: فروسي قلتلك أنا بحب شوف وشك
13: لك لحين الزاهية ألوان العيد الفرح بنا المحبة بقلبها
14: شفتك أنا
15: هلأ إذا ما رح نخبرك
16: على المسرح في السعودية
17: وأنا فرحانة زيدا أني أنت هوني
16: حبيبي
17: وحضارتي
15: إلا زمان ما بربط
16: طيب والحديث
15: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك طول بنت الضيعة
18: راغب من أكثر الفنانين اللي قبل قلبي
16: أعشق صوت شخصية له
17: إذا تجرب
16: أنت إذا شفت بسم الله
18: عم تكذب
19: أجواء جميلة تطور الله يعني حوز
16: نفسهم يكون بهي مجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
20: هي بالمرادرة الحرف عرق كلمات مش كيف صار يطلق

0: نجم الساطع الساحر الغامض مع شو الجماهير رجع بشكل لعبة بتغني تعزف
1: جنب الأسكال وقت ممكن عندك توليت في البيت.

0: نجي القصه واغنيه جديده ونحن عندك
1: اهلا وسهلا.
0: مبسوط عم بتصور بقلب؟
1: مبسوط هي ما عم بصور بس كل ما اللوكيشن بتصير نصور فيها طلبين سوق قد في هذا السوق هذا السوق من قبل سنين رح يكون في فبيشرفني نكون بمدينه وهيدا الشارع بالذات اكيد يعني سوق فان شاء الله رح ناخذ اشياء حلوه فيه.
0: مش بس هيك عم شوف محبس يعني ناس رايحه وكله عم سلم عليك كله هيك هيك شويه بدنا نقول الايام الصعبه اللي عايشوها او اللي عم نعيشها نحن كلبنانيين.
1: صح يعني نحن كله يعني مش بدنا فنان او معروف يعني بكم بالكيف اذا عم نعمل نوحة هرج شيء عن زحمه كثير كبيره والظروف كثير صابه كنت اصور هلا وقت مناسب غنيا بس بالاخر وليت لما نكمل بعت هي المهمه الحقيقيه واحد يقدر يكمل نقدر نكمل بكل الاشياء يعني لا هي نفرج صوره لبنان الحقيقيه ان شاء الله.
0: احكي غنيه جديده وخبرنا اكثر عن وينها وتفاصيل.
1: غنيه كرج يعني ميدي كغنيه لقي غنيه جديده علي بالستايل تبعها ما لاول مره نبيل خوري مشكني البطول الكتيب غنيان محصي كثير جي علي على نبيل ان شاء الله هيك اللي نريح لنا نحلو يا رب.
0: ليش خبرتنا في وين؟
1: وين شعري يعني هي وين شوي قصت شعرك الجديده رح تعمل لي بالقلب واللي كثير بدور احداثه انه قبايا وهيك ونمخصنا بال لا او لا وانا نعمل حلقين كل الصمر الثلاثين للسنه
0: حلو
1: رح يمرق
0: مدى حمل

0: لما احنا نمرق بشو بيقولوا مراحل كتير صعبة من طول أعصابه، بس أنا الأغاني طبعي أنه هي هو هيك لازم أحسن أول مرة هني، وأنه تكون في بنت بين سنتين وثلاثة، يعني أكبر من بنتي مريم شاركة.
1: وين الضحكة؟ أوكي بوسيلة بابا، بوسيلة بابا.
2: بس تكبر وتسألك ليش حبي الكليب، شو بدك تقول؟
0: لأنه أكيد بحبها وبحب تبينها معي، وهلأ أنا ضد مقولة أنه ما بدنا نبينهم على السوشيال ميديا. أنا عمره ناجي جونيور عمره 6 يوم بفوت شو بنعرف تيك توك اليوم جرب، يعني بالآخر ما هن لحرون ما بدنا 10 سنين أنه نحن اللي بدنا نفرج الصورة، هلا بيفتح هو بده إياه، يعني مش أنه قصتي هي برايفت أو يعني عرفت شو قصدي. ليش حطيتها بالكليب؟ لأنه أنا جيت مصور ناجي صور، بدها تسألني ليه حطيتها بالكليب؟ مالك هي تكون
2: الدليل كله
0: ايه كتر الحمد لله.
2: يعني الشغل والحالات والسهر وبين العائلة اللي بتطلب منا مسؤوليات وبتطلب
0: رح تكون هي نكتة لسخرية المسؤول والقدر أو فالأشياء اللي عم تصير بتخلينا نوافق بين العائلة وبين الشغل، مش بس بالبنك المجد. هدي واحد لما أركن هو يكون فنان ويتجوز يعمل ليبيا بلي كبير وفي تضحية بده يعطيها للفنان يما يوز. الحمد لله الحمد لله أكيد مرقنا بكتير صعوبات، ويعني أنا بدي الشيء كم يوم حلوة وما بهيدا حالة كتير.
2: بيقولوا بس جينا يقعدوا تحت سقف ودي طويلة ما بيروح على شغل ولا بتروح على شغلة، بصير في شوية هيك حساسيين. خبرني عن هالوقت اللي طيب بالبيت مع العائلة، كيف شو صار أخبار لك
0: بالنسبة؟ مشاكل كثير بس مشاكل بلا تصير هي الأنواع الشمية بلا بتقرب أكتر، يعني كوضعي أنا لا بتقرب أكتر ومشاكل بلا طعم. هي المشكلة إذا واحد بده يبعد ما مشكلة بدا يقعد كل شيء يومي والهيكل السخيفة، لا بتكون في أشياء أكبر من هيك. قطعنا الكبيرة
2: أخر معك على البيت والموسيقى بتشوف مين رجعوا وعملوا ملي لأمن القديمة نزلون على مدى معقولة ترجع تجد أغانيك تعملوا ملي ودي طبعا رح تنزلون تراك واحدة
0: سمين كذا مراب، يعني نعمل لأغاني بالمعنى والفرقة أغاني حبيرة نعملهم جدا ونزلهم أغاني لألي، وخاصة في كتير أشياء بتلبق يعني وراء بعضه، وفي كتير أشياء حلوة تلقيها يمكن مش أول ما بلشت أو ما كان يكتي المتواصل لك، فهلا يمكن بيساهموا كمان
2: جدا. عم نشوف كذا عم نشوف
0: أنا من فترة رامي الأعصاب اللي هي بالأول أول ما تبدأ بني بالإيدة، فكل ما تح لقي أنه حدا عن جديد بحكي في فترة درجة قالت أنه كمان لها رجبي حزلتها حلوة كمان عجب المدليات بتكون على هيدا

0: ان شاء الله.
1: الناس بتشوف الفنان ناجح يلي دايما على المسرح، بس بيعرفوا خفايا ناجي او ناجي كيف بيطلع دايما نجيح، دايما بيطلع ناس بتحوف خبرة. زفير اندمنك بمسيرتك الفنيه
0: في افحى اذا بنعتبر الفنيه، وانا من كنا نسميها حيال لانه نرجع نصير بس انس المهرجانات والاعراس والحفلات الكبيره. نشوف انه اكبر الفنانين لاصغر الفنانين بانه اللي تغيرت عم تصير العالم اكثر، لانه عالم ما بقدر يجي انه يمكن على اوتار او سكين رسمين الاكثر ملايين كبيره، وعم نشوف نحن عندنا كثير محلات بلبنان عم بتكون يمكن على كذا محل. فشو ده ترانس عم نشوف هلا فنانين لاصغر فنانين هن شيل هالمحل، ما في محل قصدي. ف وهنا كانوا كثير علي انا جيب نبل مال اللي اسمه بلمال، يعني ما في حي بلا التين شو قصدي كانوا عم يعملوا. بدل ما واحد يغني سبت لا اوقات بغني كل سبت مره بشهر مره سبت مره، بس بالاخر الكل عم يغني المحل ما في حدا ينتقد.
1: بس نية انت حسبيش هالغير بتكسر الارض وتلاقي معرضة لك، انت كيف بتشفي هذا اللي عقبي بحالك
0: بتقول لك عطول؟ انا بقول انه الاعمال اللي بعملها من الاسم تبعي، يعني انه الاسم يضل موجود النجاح اللي انا كثير صعبة ارسبة تحافظ على شيء على نجاح ما انا عملته، يعني بيعرف شو عم بحكي. اللي بيعزيني انه غنية وصلة وقت ما بس انا محافظ على اعمال معي عادل معي، يعني انا بتلاحظ مع بكل الحمد لله كتر خير الله عمل مع الفنانين عمل الملحنين والشعر بلبنان شرف هالشيء مع اهم المخرجين. ما في حدا يقول لي شو عامل شيء اعرف بيقول لي حلوة بس ما تضرب هيدا يعني. ويمكن بعد في سنة سنتين مثل ما كنا عم نحكي على غير أغاني وديك الأغاني عملوا ما جاهد مش لأنه يمكن تعمل الحلو المرتب وشاك يعني تجرع عارو يعني بهاي الغنية قصت شعرك الجديد شيء من الوقت وإنه شيء هدومة غنيتها غنيت على ستيلي أنا كيف بغني. فهي لأنه على مرة بعمل عمل إلا بيجيني كل العالم يعني نكمل الفقوبة بقولوا أنه عمل مرتب الحمد لله كتر خير الله حتى لما غني بمايدي الليلي بيقولوا الناس المرتبين اللي بيغن الحمد لله هيدا شيء مش يعني هيدا بيحقن معنا شيء طالب
1: شفنا لقول ودك تتلاتة بالكليبات مرتك أمتى مننا
0: شو؟ لا ما موجودة بالكليبات لأنه عطيق هي مرة غالبية بس أنا عطيق بالكليب الجاي
1: يلا good luck
0: thank you إيفون يلا
1: نبيل خوري واول تعامل خبرني شوي
2: شو بعيد الغنيه كثير لعبت له

0: وبصراحه انا كمان تنزل يا شير جديد وكتير او يحضر الميوزك فيديو عن اسم
1: بن هدا عم كيف صار قال لك بدي هنيه بن هدول الدي عرفها.
0: اوكي هلا انا يعني داي بوصل انا سين وهلا توفقنا بشي يكون اللي هو حابه شيء انا حابه وشو بدبرك
1: بقى عليك سين اللي هو صار له سنين بتعمل هو تحوي اليوم غير شيء انت هالسؤالي اللي قدرت عم تحمل او تقدر تكفي احي اللي او ناجي بالاغاني اللي قدمها مسبقا.
0: بصراحه شغل كثير وكثير حلو مع اسامير حب قلبي يعني مثل هشاموس وصيف في اكثر تقوليد قولية مع ناجي ومع الكل دائما اني اقدم شيء حلو واحلى بالاكيد
1: على
0: اصلا خليهم اني على من حالي انا
1: على سعيد اخر اكيد عندك اعمال جديده اوريدي حطيتها في نجوم فنين اخذوا من عندك اعمال تقريبا شو بتخنا
0: ليك صفير سليم لبير كارول زيف كذا كلهم حلوين عن جد كلهم حاطط فيهم على عني يعني
1: ماكس انت مش بس قصة الفنانين بين الحنين حتى نعرف وبتحب تتابع اخبار وبتحب تتابع عمل عزل هاي هيك بيعطي حافز اذا بدك ما قدم الله دايما
0: لك انا في شغله فدتنا انه انا نجحت على عمر كتير صغير يعني انا اذا بدك نجحت اول غني عمري 24 عمري 32 فهي اللي عمره 24 هيك موسيقى اذا بدك عملت هيك جو حلو ما بين لا يعني وان شاء الله اقدر كفي لاخر يوم حياتي يعني انا شغل
1: محافظ على محافظ على النمط الكلاسيك النمط هيك فيه حب رومانسيه
0: انا هو منوع بس بصمتي انا موجوده يعني هلا اليوم تسمع غنيه ناجي ما خاصه بشيء انا عامله قبل اذا بتسمع فور اكزامبل انت 10 اذا بتسمعهم ما في ولا وحده بتشبه الثانيه بلون مبين انه which is good
1: بتستوحي اعمالك تلجا وين بتروح ايمتى
0: قبل مش بهالبار بالليل عروة كيف بستوحي بستوحي من إذا بدك أشياء حقيقية مرات حقيقة وخيال مخلوطين ببعض حسب
1: من عايشة
0: قصص مش عايشة قصص غيري عايشة بستوحي منها قصص عبالي أنا أحكي عن سمني عايشة عرفت
1: أيها الأهيان
0: الأهيان عايشة يعني عايش في شيء دغري تقوله ما بدك تفكر كتير دغري
2: مشاهدة هذا التقرير وتقرير النيوز زوروا قناة أغاني على يوتيوب.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: وانا عديت نجوم السماء أنا زيادة.
3: بليلة باسم ليه 18 تموز بواتر فرونت أنتليه 19.
4: نعرف خيالة يا بليا يا لا.
3: كونوا معنا مهرجان أعتقى وبألمان. أت فروع تيكتينج بوكس أوفس.
4: بعدك ملو داي غايب.
5: وقت أسوة الحياة خدمة حياة. بنرجع لأقوى منين أكبر. بصراحة

وبعرف كيف مرقوا 12 سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتولي كنت وطلكم. 4 جولاي موصوا بيروت لنيلي فيها أحياس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل ريال. أنا دارين حتشيتي

0: اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
1: اطلع طلي انت ما تطلع.
2: فيروز لا فيروز فيروز من اسقط اول باب
3: وبتنزل بتكون كويسه. الفن هو البلد.
4: Beirut Hall presents Guy Manoukian and his orchestra live for an unforgettable live practice. Magical emotion live. Tickets now getting box office. Guy Manoukian, April 20th.

0: هاي هتفكر انت.
1: يا زلمة ما بهالقد ما عليك هالغنية
2: جد ما بهالقد هدي صارك بك ما تشد
3: سلام.

ولا يعني شو رح اعمل لي؟ رح تجمع اصحابك مع مني عن جد ما خبك ما تشي عن جد ما

0: الشيخ عن جد دق في ريالك اتك وعدك عن جد دال
1: وقف في زكوة
2: انا اللي شا احتلي
3: ما بدك.

0: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعد بدور على الجورش ليا برضه.
1: ما تخافيش.
2: كمل جمله.
0: نجدس.
2: ايوه كده.
0: مرنه جميل، عايز اقول مرنه جميل.
3: كل شيء على جروب العير خلت فرور العير كبير وبتكتب مع شو قالي عجروب عيني الكبير بترد لها هاي حربية
4: جولة عربية وصل 80 وأكثر مسرع أمو حول العب بيرجع جون أقر أعياد بيروت للسنة الثالثة على بعرق فينا نحكي
5: جدي بصوريت لحنا وقلت له جون أشي جل 25 أوكس شفتح هيدا السنة العالم وقلت له هي الستة أوريدي أوريدي وطبع
4: نهار 20 تموز جيت انطلس النقاش البحرية تباع البطاقات في تينج بوكس اوف استعدوا لليلة

0: وحش هذه كتير وحش.
1: انت وحشنا قد
2: الدروس لك. انا بحب الشكل
3: لك الالوان زي هي الالف بعيونها
4: كنت اللي بقلبها كمان
5: حلقتني على
4: حبيبي ما
5: قصدت شفتك
4: جاب هل في شيء راح نخبرك
6: فرحانه
7: زيدا اني صرت ما برد بيصيروا الاعلاميين شو بيعملوا مشان هيك ما تسالنا
8: انا بلسه انه هي دنا فنانين
9: اللي بقلبي
10: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف
11: هذا تجرأ
12: جميل
13: تكذب
14: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
15: تكون بهاش يعني
16: كثير بالمسطنات على الحرب كيف بدقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفه كيف صار
17: Your secret station.
18: ايه شو بك انت بتتخاو مش اذا نسي تاريخ اول بوسه اللي ما بحب يهبوك
19: موديلو احمدي
20: لهم عالم اللي بيقوا الحريه من ايش كان سير وبيولع موديل وين
21: سوري مره قلت لي

0: ايه لك شو قصتك يا حياتي مع الطبخه
1: وعاني مو كان تسمعوني خليها تولع اكثر معي انا رولشا ببرنامج والعاني على اذاعه انغ خليها تولع اخذ والعاني للحلقه

اسمعوا منيح. سيف لما يوصل لازم يحس حلو في اي بي. سيف عرضة قوات سريعة واي شكل بكون بسرعة لانه رقته مش موضوع. وبدي يكون كامل ومن دون اي اعراض. لك مش. يلا يلا يلا يلا.

0: ملك من أعياد بيبقى نجم جوزيف عطيه ليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاط كومت وبيبقى لبنان to beat Victor Routing's office.
1: أسهل حياة بتخدمك نرجع وحنك بصراحة أضيف 12 سنة لكم اشتقتولي ويمكن أكتر وهجت لكم أربعة مواعيد ببيروت تياتر هنيش لقيت ذكريات وفرح وغنى وحد رجلت عنكم

0: مش بيحب.
1: يا عمي مو وين صاروا شعراتي ولا
2: لا يلا جايين جايين

0: فنجان عيير يقدم عالمي إبراهيم ألوف في عرضه لميكيلانج الجزمي بميكيلانج ليتو. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة ليوس النقاش البحرية أمسين ماليسي قرح تبات في كافة فروع.
1: عن جد ما هدي صارك رخك ماشي بدها الآن وفر حكياتك قادر زاد وارد وفر حكياتك قادر وارد لا تهدي شو رتع مش معلك تزعل

0: عن جد وفياتك قدر ذاك وعدك عن بدأ
1: فوق فوق شات مين؟
2: أنا اللي شكيت تحتفلوا بلاي
3: ما بدها يا

0: ضريبة.
1: لحقتي بتعمل ايه؟ لحقتي
2: يلا. لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: أول الربح
1: رعايا بيوت بأدنى قابلنا
0: ولا منحس ولا مس
1: في ليلة ما بنتسطعش تموت بيوتر انتسنا
0: وينك وينك
1: كو مهرج ويبقى بيبقى
0: بركة خنيقة وبركة جبحي
1: تباع البطاقات في كافة فروع كيتينج بوكس أوفيس

0: جمال وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك.
3: الالوان الزاهية الفاهية الوان المحببة.
4: هذا حبيبك بجنة شوي شفتك انا
5: هلا. اذا في شي خبر
1: المسرح بالصادية
6: مرح زيدا نيتي هون
1: حبيبي وحبا
6: حبيبي
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
7: عشان هيك طلعنا كتير
5: أنا بحلى بإليسا أنا في عندها أصول بنت
8: الراب من أكثر النانين قريب لأس
1: يطلع السوق
7: تونس
1: تفتح كله شو بدي أقول اسم الله
5: جميل ما شاء الله
1: ملحوعة يعني كلها نجوم
3: بالمرصاد نرفع الحرف عرف إكمات ومش عشوائي لأنه الفكرة
5: غيرك
9: انت ترى مين ما بدك تسوي خاوه شسته يعني ما بدي ولا بيسي ولا

0: طبعا.
1: بصي ما قالت لك الماما
2: والعاني وين
0: مع البرنامج العاني على اذاعه اغاني

0: انا اتاخرت يا احمد
1: والله.

0: تلمون اللبين والصيفين دي أغاني أغاني أولى دي والسباع شيء
1: هالشباب مربط يارنا فانك ترى
2: and welcome back.
0: Thank you. هلا فيك.
2: اشتقنين
0: كمان تلكون واشتقت لبنان واشتقت لأجواء لبنان من فترة أستراليا.
2: خبر شو عم تعمل بأستراليا والفترة اللي مش أول مرة يعني بكون هونيك تقريباً كل مشوار أو مشوارين النشاطات اللي بتعملها هونيك.
0: صراحة أستراليا صار بلد تاني مثل ما قلت بتريح مرة والجالي نيه بأستراليا زي كبيرة بقربة فصرت أنه موري أطلع فترة شوون ونضل هكتك كان في كتير حفلات وكتير أعراس وكان يعني قلبي
2: بتحس أنه عندك مسؤولية تجاه هذا الشعب هون أدمنه بيض يعني هذا اللي بتكفر النهار كامل لتوصل لهونيك عندك يعني مسؤولية تجاه هون لتقدم لهم دائما وتكون دائما موجود بفرقهم وبمناسباتهم الخاصة
0: ايه طبيعي صرت عن جد بحس حالي شخص منهم يعني وصار قلتي واهلي وصح يعني صار في كتير ناس كون على الصعيد الشخصي صرت عن جد انه انا بدي روح لضل عم تكون بكل هالفراح
2: بتشوف انت بحفلات هونيك بس اللي بيحكوا عربي بيكون موجودين عندك بالحفلة اللي من اصول وين بيكونوا موجودين بلش هيك يحكوا عربي كتب اللهجة العربية والاغاني والفولكلور اللبناني اللي
0: هن عربي وبيحبوا اللبنانية العربية بس كتير بيجأ باشخاص مش لبنانية ومش عرب يعني في ناس من الصين ومن الهند ومن جنسيات كتير بستغرب شوفوا ما بتوقع يكونوا حابين الاجواء وهالموسيقى وبعد كل صهر بيعطوا فيدباك بس
2: الاغاني
0: والاجواء انا كتير كتير بنبسط فيهم وبتجي فشي كتير هيك مش مهضوم يعني
2: السنة يا مرحبا وقري على أستراليا شو فيك تخبرني عن غني وعن طحرة
0: يا مرحبا من غني غنوا من أصعب جيت زي الطبقة والمغني اللي فيها وكل شيء عملته حتى فيديو كلين آي فيو هلأ أنا بالعب على الفيديوهات مش

0: يعني بس هيدا الترند فشوي الترند وكتير حسيته ناجح يعني كان هيك مهضوم وكان صعب تنفل هاي بس قدرنا انه لا يعني نعطي نتيجة حلوة
1: بتعيدها؟
0: يمكن عيدها بس لا ارجع رك شوي على الحقيقة
1: شو بتحس ناقص فيديو كليبات الاي اي شو ناقص؟
0: وصل الأسئلة إذا بتقول الفيديو اي زبط كل شيء تقريبا فيهم بس العيون بتسون بعد ما بيحكوا بهيك تبقى كتير ثابته فارغ يعني عم تشوف الشخص يطلع وعرك هو وناسب يعني بس هيدا الشيء التفاصيل الوانية خاصة عيون مش كتير بس غير كتير اشياء يعني انا الفيديو كليب صرنا بالاي اي انه نحن صح وصحرة فهيدا لو كنا بنفتح فيها رح يكلف كتير رح ياخد وقت جهد
1: وسفر وموديل
0: فهيدا الشيء يعني انا وقت والحمد لله يعني كان شيء مهضوم.

0: ملاقى أصدق نية.
1: شخصياً كنت نين على صيفية وصاص لحتى أكون مزبوط عن غياب الأعراض ونحقق الانتشالات يعني. فبدي أنا لاحظت على المنصات قدي في تفاعل على الغنية. فشي أول شي فرق. وهلا بالافراح العرس كيف الغنيه وكنا بصوتنا غنيه من بالاعراس.
0: وهذه مش اول من الاغاني الاعراس زلت دبت وهالغنيه كمان ذكرتنا فيها وبكلمها كمان في يعني كمان يعني كانوا عم تشبعات كانوا عم تقول بالتكربيه بالافراح وبال وبس خلال البارتي يشتغل.
1: مزبوط من معقول دقت اغنيه يا مرحبا وانا استقصدت اعمل هبال كرمال يكون نذكر العالم بدق انا دوم النتيجة ملها والحمد لله ما بيقص بلبنان بكل الدول عم بيصلني فيديوهات كيف عالم عم بيمتوا الدبكة وزفات كملوا هاي الشيء كبر القلب ودل أن الغنية توصلت ودائما دل عم تكون فح ويذكروني العالم بأفهنه بالسعيد
0: عم تعملوا يعني كل سنة لصيفية على التوية عم بتقدم بس لأحد الكابلز واللي عنده بيه خبنا هالصيفية مين ربح
1: صحة عم يمكن لأربع سنين هيدي كيف أنا نربح بس هلا اخر مره عملنا في رحت يعني انا هالشيء صعب علي لانه انا يعني اوريدي السكيدجول حضر عندي راس فنربح خمسه كابل خمسه اعراس وهن الاعراس كلهم تقريبا بيصيروا بنفس الاوقات
0: بالويكند
1: يعني يكون اوريدي محجوز بهي رحت في كابل محدد عرسه بهيدا نفس النهار فراح تكون شوي بس حظ حلو انه قدرنا نظبطت بيقدر بيكون عرس بقدر هيك ظبطها يعني
0: بعد دقة الطبول و

0: تعبان اكيد في اعمال جديده وفي اغاني جديده حضر لنا قلنا عنها
1: حتكون يعني بقول يا مرحبا انا حبيت فوت هلا على نص جديد الاغاني كثير بكي وحركه يعني وبنفس الوقت ما انه كلاسيك نص نص يعني اذا بدك فالغنية كثير حلوه وانا كثير محمس اطلق قريبا مش عارف اسم خلي لبنان كثير قريبه للقلب كثير من السهله الممكن نسمع احنا ب

0: بالفترة الأخيرة بلتو بطلع شو موهبة جديدة؟
1: كل فترة ظهر موهبة جديدة بيطلع معتلو وأكثر من فنان و...
0: مين عبالك تعطي؟
1: بعرف هلا انا غنية حسب بس يطلع الكلام واللحن بحال مين بلبا مدر يعني حقتي حق الكلام واللحن و يعني اكيد الاشخاص اللي بيختار نقص لو قطعتي ميل شو اكيد بوجه لها تحيه انا كثير بحبها بنت زحله من عنا بحس الاغاني والستايل اللي عبو اخر شيء بيلبق لصوتها بس اكيد كان في كثير اغاني غير يعني بس انا شوي بقصة الكلام واللحن يعني هي انه اوكي موهبة هلا طالعة بس انه هي ما غالبا انا موهبة وهي بتجي هيك مثل هوبي وتسلية
0: اياد اسلام
1: انا بحضر وبشجع هلا انا جذور عائلتنا بالبرازيل بيت داريدو فكرمل هيك انا بميل شوي يعني بحب الفريق من زين بس هي الدول العربية ف
0: حلو عمل
1: شوف ده شيء حلو فجي المغرب هذا من ربيح بيكون روعة والبرازيل بالدول هي كمان
0: مين اللي عم بتشارك بالمونة؟
1: مرسي أنا بدي تاني دايما يوصل شيء وبحب يكون عن جد إزاعة كاملة بتعقد والشخاص اللي زي كتير خلوقين وعبارة عن قلب وكتير عن جد أنا شخصيا بحب فهذا الشيء بيخليني أنه عن جد أنا أكون حاطط كون ونكون دايما سوا وإن شاء الله يرقم

مهرجان أعياد بيروت بيقدم شبير نعمة ولا بليلة ما بتنتسى 16 تموز في ووتر فانت الياقش. كونوا مع مهن أعياد بيبقى وبيبقى بقى تكفوا

0: بيروت بأحلى أخرس.
1: وانا قديت نجوم السماء
0: في شبيت السنائية من هاشتم أوتر فرونت أنتلياس
1: نقرب خيالك
0: كون معنا جين أعيو بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً
0: ألتقى فتفت بوكس أوفيس
1: بعدك قرب خيالي.

0: Secret hair extension.
1: عمر لاف في ريمكس. أجمل فيديو كليبس وأحلى أغاني. بشو الويكند بالويل على تي في كل نهار جمعة وسبت سلمسة مع دي اي روك.
2: أغاني أغاني وحشاني كتير.
3: أنت وحد الدنيا
4: فارسي تك أنا شك
5: لك لك الألوان زافية ألوان العيد الفرح بعيونه المحبة بقلبه
6: هيدا حبيبي ابني عشان
7: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
8: طيب الحديث
9: ما هو اللي
10: احلى دائما اصول بنت الرائعه
11: رغب من اكثر النيل القريب لقلبي
12: وانا بعشق صوت الوسوم
3: انت اذا شفتها جبل
13: اسم الله
14: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
15: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه بحب
16: هي بالمرصاد ناطرتك على الحاف كيف بدك تنقيك انه شايفه
17: شو بك انت وياه تتخانقوا نسى تاريخ اول بوسه يعني ما بحول
18: بيقوا الحريه بشرتين بلعوا قديلك والوينك
19: على الفرن
17: بقصي حياتي ما قالت لي المام خو
20: والله وكنتوا فيك سمعوني
21: ببرنامج
20: اذا يعني

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في بي، يعني سمع عريضة وهي مشكلة بتصير كنت حلوها بسرعة لأنه رمي قاش الأوتيل بدناها تكون كاملة من دون أي أعذار، وجود الأكل ما تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ شو لأشوف؟ يلا يلا يلا يلا يلا.

0: Falls presents Guy Manoukian Orchestra live for 1 July at Waterfront on Cessna Ush for a magical live concert filled with music, emotion, Lebanese vibe. It's now at us. Guy Manoukian live July 20th.
1: أسوة الحياة بتاخدنا لمحل بقى نرجع بعضها بقلب بقى صراحة ما بعرف كيف مرقوا هالشنة قد ما اشتقتوا لي ويتنا أكثر رجعت لهم بأربع دقايق ما وصلت لنعيش ليلة فيها أحساس وفرغنا ليه وحليبتي ترجع ليلة

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: تاكسي
2: يا عم يوسف؟ ما بدي هالقد هالغنيه
0: عن جد هالقد هدي اعصارك جابك ما بدي
3: سلم ما بدي
0: هالقد

0: وفتيتك قدرتك وقريب عجبتك
1: قال الشكاك تفلو بلايه

0: على جروب العائلة الكبير بتعمل خلفورد على جروب العائلة وبتكتب معقولة شو قالت بتروح على جروب الكبير بدل ها ها ها يا حربة.
1: دولة عالمية وصلت ل 85 من طاقم بعد أشق لأعياد بيروت لستيل على كله فينا نحكي
2: جدد بس علينا وتوجه 29 جابس له هيدا السجل قرأ أسامي أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متفاهية قال لي أوبس شطبة
1: 22 تم وجليته تاك فيليكس استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جان أشقر.
3: يعني النسبة
4: أنا أكشر
5: حلو هلا ما نعمل
6: فوز فيرو متعلنا هاي دي السرة
7: السي بلدكم مرؤوسي وبمن هو بلد

ليلة من العمر جمعة 24 تموز بواتر فرونت يان كونوا معنا رجاء بيروت وبيب لبنان. لبنان رح يرجع تبان بطاطف كفاف وركي أفضل.

0: لاي تي في مع أجمل الفيديو وأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة بأغاني تي في نهار الجمعة بيت 7 المساء.
1: غالي وحشاني كتير
2: أسد الدنيا
3: فروسي كلك أنا بحب شوف وشك
4: لك لوين زي الفي ألوان العيد الفرحة كنت بحبها هيدا
2: ابني عشان هيك شفتك
5: أنا لا إذا تيجي ما راح خبك
2: المسرح ودي
6: وفرعنا لبنتي هو وحضرت
5: حد لازمين
7: ما أقول عشان هيك ما تزعل
8: أنا بحب إن في عندها مصول
9: ذات الفنانين قريب لقلب
2: بعد تونس وشخصي كل وزي
10: ذات تونس
2: انت اذا شفتها جميل كشوف بدي اقول اسم الله
11: لا تطور معي
2: الدنيا يعني كلها مبون
12: المطق على الحرف عرق بدايتك وشوي شايفه كيف
13: tomorrow okay
14: okay
13: all right come on

0: ما بدها هالقد.
1: داي طبعا شنو اشتقنا لك حبيب قلبي
2: الغيب بيه عشان انه دبي خلقنا
1: الغيب دبي على بيروت على السعوديه على قطر صلى عليك
2: عم نعمل لحالك كيت بالفتره الاخيره قبل الحرب يعني عم نحكي
1: لا وبالحرب دائما

0: كتير مهضوم قريب للناس وبيشبهني بيشبه الناس الذين عن جد ما بدها هالقد على كل شيء بتقول عن جد ما بدها
1: العنوان الغنية كلمات عملها كل ني رح تكون منعس احفظها بطريقه
0: لفت ما انت قلبي بي يعني اتنا بيومياتنا بمصيبه بتصير مع حدا بتلاقي حدا طرف ثاني عن جد هالقد بيقربك رخ جيبك ما انه تيك ايزي يعني كل هالدنيا اخر النهار بس تشوف انت مش كيف اخر شيء ما تفهم من اشي كبير يعني رب اكبر يعني وكل شيء محرز بهالدنيا ما في بيحرز ما
1: له عبد بدها هالقد
0: كل ناتف بالعالم وبالحي الدنيا اي مصير اذا بتتكل على الله فكر فيها من بعيد تعمل زوم او تعلم تشوف لحالك انه عن جد ما في شيء ما في شيء بده هالقد.
1: طيب واليوم عم بتصور هيدا الفيديو كليب هو مع اخت لاول مره بتعمله لاول مره هو بيصور فيديو كليب خبر بيكون كيف عم بيطبقوا على
0: اذا لا بس الكرو تشوف الكلب تشوف قد كلنا مش بس انا من جيت دغري على التصوير وكان عندي ثلاث حفلات بيت انه انا نايم عشاء وعند محامين حلو لجوزيف جوزيف شخص ما بخليك تفنوا شوي شو فيه عنده طبيب بيبي وعنده قصص النزك ومحل يعني لقيت حق بصورته وبعد ما شاف صور كل ما يشوف كيف طالب المبدا انا عارف انه عارف طالب الدالي بيش كثير يعني بتشبه جوزيف هلا بعد شو بناكل لحمة مشوية ما بدنا نروح لا حدا جاء على محسن خلص نشرب لبن لا إذا بجيب لك حسون تشتون بترغيل
2: أيوة
0: عمو جوزيف دايما بصوتك
1: هذا مرتاح
3: لا
0: طلبك بالاسم قال لي ما بتطلعوش لعندي إلا ما بجيبه معكم
3: يعني
0: غفلي نبي أنت قلت لي اطلع ولا يهمك روح أنا دار حالي أنت قلت أدار حالي وقلت لي من غير الدولاب
3: إيش اللي أنت
0: قلت لك عن جد
3: جيب لي حين
0: حسنين شو قلت لي أنت عن جد ما بدها هالآدمي جزاك الله يطمنا بعمرك ومسيلة وجودك معنا ونحن بنحبك أولادك خلينا إياك يا رب
3: خليك صحتكم الله يديك إن شاء الله دهن
0: ربك
4: حبك أنا ما بدها وقتك قدر ذاتك أوعى
1: جزاف حنا وقبل لك ما عدا طبني شوي كيف أول شيء كيف تواصل
5: بينه بينك من بال نسرين اكتشلي لا كنت عم بحكي نسرين انه هيدا اللي بعمله كان بدي بدي محتل فني وعبالي لدي بس كان بدي حدا دايك عم بتني القصص مثل ما هي يعني فيري واز نوت ليش كان بدي شخص خلص ارجع ادير شوي واعمل هيك او فيديو كليب سو قداني بدي حدا فليكسبل لك الضي تبعه يكون عم بس هيك بعرف شو في قصص انه مش شايف زون انا جاي داني فحلي هذا المجلوق انا بدك جو فور
1: انجلي
5: الجرأة هي أول شيء كلمتني يلي هي على العنوان عائلة أنا وياك بنستعملها بحياتي ما بدها هلأ نقول للناس عن جد ما بدها هلأ حقيقتنا نحن كلبنانية يلي ما بعمر كيف تبقى نسم بيتزل

0: بيصير شيء بيوجع فينا نقول للناس ما بد. فهيدا الفيديو كل العالم
1: حافظت على التراث اللبناني وجبنا اليوم على ضيف
0: صحيح. انا كثير بحب اعرف كيف بهوي لبنان انترناشونال هون اللي برا يتاثروا فينا مش صار فيهم. وهيدا الشيء على اكيد تبع حيات اخذتها بكان وبكذا دور كرياتيفيتي انا وقصدت انه على اللي هلا بنشوفها باخر الفيديو كليب كيف عالو كيف شرد وزفه ده قبل كنا لو واحد جمعة استقبلوه بهالسبيل الرحب فايتا بهالضيعة اللي هي حي عدان
2: هني يعني شو رح تعمل لي رح اسمع اسمع اهلك جد ما جاهل بدي اعصابك رخشت
1: كنت كتير فليكسبل معه وكان بده يعطي هالبجرتي فيجن كليبات وخبرني قديك قبل عن هيدا فليكسبيلي لك وخبرني انت تعطي هالجرأة
0: لك برجع بك لانه قصة تشبه
2: انه مخرج جاي من السفر وفع على مطار بلد وقديه بتشوف بضحه وقديه جنة على الأرض بتقوله وبليب قصاتك وعلى محبة أهلك لأ انت بتصير جد في عيش بحيش أرض لبلد رغم ايش بصير اللي بيجي بيقلك انه لبنان جنة على الأرض ما شعر لبنان أرض مقسوة اللحظة كل لبنان بمطار على بعبصات بمشاكل الحياة اللي انت سهلت ردنا
1: عم تخبر الكليب جاي نمورة وقام بيسأل بسيحة الضيعة كانوا بذكرنا شوي الكليب بالغرب لفارس كرم
2: ليك كفكرة كليب ما هو هيدي الروحنا هاي اللبناني لو كيف ما حطيت لها بابيون هي على بلدي جاي وضعتني على أرضي تلاقي أنا طيارة بس نص عمر تطلع بس تطلع المطار بس مشاكل صح؟ بصير تطلع أنه بلد شو هالشعب بس تكون كده بس تخليك نرجع بدل قد بس تطلع لبرا وترجع تقول تشوف نين وطن بالعالم
3: لا راح بلد
2: افتح يا لشفني وي ورخ يختفي
1: الى جين عمديد رح اسمعك على عدة جوي مصبر اختلقيت هذا الخبر وشك على وصفر وشو
2: هذا حمسني للي جين واللي بعدها واللي بعدها حس بمحل معايا مثل هيك مثل بقلك انه تعملوا روح شبول انه مش عمور كرام عم تعمل شيء عن جد مرات بيشبه بيبقى الفن اللبناني وبالثقافة الشباب ونشكر الله بريكس دور وانه هلفت وان شاء الله خير
4: بلا ما نحكي تكبر تحمل اللي فيها عنطر عم بتقدر
1: بعد الأزمة الحرب اللي كان تعرف بريكس الفني وعمل جديدة نزل شو لفت أكتر شي فيهم وهي غنية لفتت
2: أول شي تنذكروا من الحلقة الناس آدم فن الآدم بدونك صبيب عن غير ما قد يحبون لوائل ولا آدم والله يوفقهم والله هيك البلد بيروق لازلوا أغاني حلوة
1: بس تنزل عن المسرح شو بتقول بينك بين حالك
2: الحمد لله نشكر الله وخاصة بس هي اللي راحت

0: يعني كل فنان مش بس انا بطلع على المسرح بحط دبيتين يعني على على على كل شيء على شيء بيأثر لنا بحياتنا وما كثير هلا جد قبل المسرح بس على سكر ربي
1: زعلت الطاير بحلايو شو بتختار
0: مسرح فيديو مسرح مسرح المسرح لايف بحب ايه بعدين بحب انا يعني استوديو انا بالاستوديو يعني توقف انا بكون نون انت بتطلع على المسرح افري كيف بطلع المسرح له لذة غريب بكون عندنا والصدق ما في غير ما يحسوا يحبوا ولا دايما عم بيحبوا وانك بتقدم عم بدور هي عم هيدي اذا بدك هيدي البينج بونج بينك بس
1: يلا موفق داني ونحن اكيد رح كل شيء اعمله لنجاح
0: كبير لظروف الاغاني اغاني وان شاء الله رب نتلاقى من ظروف احلى والله يحمي لبنان ويحميكم
2: عن جد ما وفق ذاتك وعد مشاهدة هذا التقرير وفنيوز قناة غاني أغاني على يوتيوب.

0: مرآة بيروت جداً. فن إبراهيم معلول في عرض ديكورش الجزء الثاني Trumpets Volume 2. رفقته موسيقى شيتس وأنطليون آش محرية أمدية لا تمال موسيقى والفحص. أباع البطاقة تكفين أوفيس.
1: شفت الحياة بتاخدنا لمحل بقلب قوى وهنكبر راح ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أداءكم. 4 جولاي مواعيد سوا بيروت تياتر لأن ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة واحدة ترجع أنا دارين حتشيتي.

اسمح الدف ما يحسوا في اي يا ابتسامه عريضه وقت سريعه واي شكل بتصير بنفس لانه لو دنيا ما بدي اياهم كامله من دون اي اكش ما ممتاز انا يلا واحد على شغل اشوف يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: فاكرنا عبيط يا خالو.
1: انت بقيت سكي رينيا واضح كده يعني ان انت مش فاهم. وبعدين ما ضربش ليا برضه خفيف
2: خلاص خلاص
3: غالي غالي شوالي يا
4: مهرنا بأدم الشامل وان غوري.
5: لو غمضت عيني ومشي
4: بيلي استثنية العشر موس بواتر فرونت انتنا
5: ممكن يتغيظ بيتبس شوي
4: كونوا معنا من أعياد بيروت.

0: وقالي
1: قلبي ده
0: تباع البطاقة بكاف بوت أوفيس
1: كل العام حيسوق انت لبى لمرك.
0: مهرجان أعياد بيروت بقبل
2: أسرع
0: اللي شبهي استنائي معجتة واتر فرونت أنتلياس
2: نقل.
0: كونوا مع مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقة فروع تكبر.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: ماذا أصابك رخي جيابك ما بتشد ما بدأت وفر خياتك أدرسك وعد إيه يلا أصابك جيابك شد وفر خياتك أدرسك وعد ولدي يعني شو رح تعمل لي شعبك مع

0: أبداً أبداً وفي الحكي أجل ذات عن مدى.
1: شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت.

0: صراهيد أو المرحل ليوت بيقدم نجمة قبر نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: ليلة بتنسى ستة تس بيواتر فانس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان عياد بيروت بيبقى نت
1: باكي ليحة وباركي مرجعة حبي
0: تبارف فوع تيكيتينج بس أفضل

0: your hair extension.
1: يصوروا معه
2: نخ الشباب
3: هذا التابلو
2: هذا اللي انت
4: فيروز لنا نحن فيروز لشب هي علم هاي ست
5: والبيس كالفوسن هو الصديم للبيت.

0: مهر عياد الأخرس
1: وانا عاد نجوم تلاي زيك
0: بليل شبابي استي 12 تموز بيوتران أنتليه 19
1: المهرب خير بليا يا لا
0: كونوا معنا مهرجان عيبت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في تيكس أوفس
1: بعد ما بيوخيالي غالي.

0: غان وهذه ترجع
1: أردني
2: فروي يلا اشتقت لك ما حشك
3: لك لك لا ألوان الزاهية الفاهية ألوان العيد الفرح عيونك حبيبي
4: هذا حبيبي ابني شاشوي
5: أحلى بجنن
4: بس شفتك
6: لا في شي راح

0: طبك
1: شغلة بإليس إنه هي دايما عند أصول بنت الضيعة
2: راغب من أكثر النين القريب لقلبي
3: وأبعشق أوتسو شغل واسم
4: عيد الرأس
5: عيز شفت هزلت
6: بدي اسمع
7: تكذب
8: جميلة وشا يعني
9: ملح صوت موعة يعني كلها منجوم بحبهم
10: صاد ناطرتك عحرف عارف كيف بتنقي كلمات ومش عشوائي شايف رضاك
11: لأول مرة لاف ريميكس ما البوكليت أحب تحت بيك أبيجي حلوة لأغتي في كل شعو سبت بعض مع دي جي

احنا

0: لكن يلا بس بس
1: يلا.

0: الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول حياتك عشان ما يوم أحلى
1: كل أحلى أحلى بي.

0: حبيبي. كنت بجيب لك العود.
1: على التأخير.
2: يا الله.

0: كل شيء الكبير بتعمله خلف فورورد على العيلة اللي بقول عليه ترجع بتروحك العيلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حلم بيعد شقر لأياد بيروت نتلتي على التولة بعركم جديد فينا
2: ردي طاعت على حمانة ترجع يسوى شي جايب السجل هاي سجل وأنا أرسل قال لي أوبس شطبة
1: تبع 2 تموز جهد أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا للحفل مع جون أشقر.
3: يعني ايه النسوان اللي حبوا معه؟
4: لأن قصتك شباب
5: هذا اتهام؟ إذا هذا اتهام أقبل هذا اتهام
6: فأنا نحن فيروز للشعب فيروز من هاي ست الله يطول بعمره
7: السياسة بتطلع وبتنزل بن مرقوب ريب دل
8: شو مالك؟
9: واحدة
8: غيري كانت
9: ترتك
8: من زمان.
9: شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تري والبوسة يعني ما بكي هبل.
10: عالم اللي بيقول الحرية بين شرسير موديل وينك؟
11: صورة تانية بقى ما قرر
9: شو قصتك يا حياتي؟
12: والله ما كنتوا فيكن تسمعوني. هاي انا رولا شامية ببرمج وعد
13: خلي الحلقة والعادة

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر مهما لم كل وقف وقفة بطل ما المر هي تدرس روح خطوف القمر وقف

0: في ناس كتير قوي قفلت رأيهم مني ورفوه ببساطة ما شافوا وحسوا بي. لما مزاقك يبقوا شايفين الحاجة الحلوة اللي انت بتكد بقاس ان انتوا كلكوا في صناعة واحدة، كلكوا قلبكوا على بعض وعايزين ان كل واحد لا مش عارفة اقول، بس عشان برضو لا كلهم فرقولي قوي يعني من الجروب اللي عامل فيه الفاس بتوعي اللي انا لغايه الناس في اهلي حبي لغايه ناس في راندوم بشوفهم مفيش حاجه بزيق. انا حاجة كلهم فعلا فرق لي قوي.
1: خلاص
2: دايما البيونس مول بحب الشبه من قبل لما بتبدا في مصر. احنا دايما بنحب في عليك حته شويه التوتر في هايبر اكتنج كده، تمثيل مدرسه بتاعت سبع مرات في الميه حتى من كل مشاكلها دي تطلع فرق هاديه النجم العليكي الهام فرق من كل شخصيتك.
0: لا انا بحس ان انا كل شخصيه بعملها يعني يا رب في نفسي صح يعني في نفسي بصوره احسن حقيقه. انا بحاول بإسراء أنا كل كاركتر بعملها بألف تماماً عن الدنيا، سواء كجملة عصرية أو موضوع صياغة دمي تماماً بشكر. وبالنسبة لي الأحسن إن أنا أعمل الناس تقول الحين ده إن أنا بلعب في حتة فيلم فبقى بقى نفسي ما بحبش أكرر نفسي. أنا ده اللي حاجة ممكن أتنبح من نفسي لأن أنا بحاسب نفسي جامد.
3: هو أنت هتتجوزي الدكتور طارق؟
4: أنت إيه رأيك؟
3: هو دي لو اتجوزتي هتعيشي معاه في
0: الجو ولا هتنيم؟
2: بقالك في المسلسل سليم
0: خطير
2: خطير والناس كلها راجي جدا. عايز اسالك عن عمار شايف المسلسل ازاي؟
0: ما اتفرجش والله ما اتفرج.
2: هي السؤال مع عمار صاحبته كده زي أيوة. انت ولا انت مختلفه
0: تماما؟ لا انا صاحبته جدا بحب اتكلم وهو راجل يعني ان الطفل بتربيه على انك تسمع كلامه تسمع بجد عايز يقول ايه. ساعات المضادات بتبقى اقل ثقافه عم او عبير من غير بدو تحل ابسط. فانا منه وهو صغير بحب اتكلم انسان ناضج اتمالي خليك يحس انه احترم وانه يسمع اللي بيعبر عنه وما بيبقى عنده انسكيورتيز وعقد ليها علاقه بانه هو غير مثلا الدكتور في
5: الالهام. صاحبه التليفون والله العظيم عارف رقمي والله رقمي.
6: لا ما انا بعت لك كل اللي على الواتساب. وانت قربت ولا بقيت فين؟
5: انا مش عارف انا فين. انا الحقيقه مش عارف.
2: رساله لاي حاجه سرطان بالذات فكره ان هي كيرنج اهلها من حاسه بتعتقد ان المفروض ان هي تحس قبل عشان تعرف تاخد بالها
0: 100%. انا بوجه يعني الرسول حتى يحس في اي فجأة يفحص وده متوفر لاي حد بغض النظر حالته الماديه. وفي نفس الوقت لو هو اكتشف والمرض انه اهتم لما على فكره مش بس في المرض. انت لو ما حبيتش نفسك ما تاخد بالك من حد بشكل حقيقي يعني. انا مؤمنه بعد التجربه اللي هي من ناحيه ثانيه بعد ما عملت اولوياتي والناس اولوياتي لما ابتديت اخد بالي بقيت اشو اب واظهر في حياه الناس اللي بحبهم الفت احسن نفسي.
2: اشكرك
0: شكرا.

0: ميسي اللي قلنا تقريبا
1: اكيد هترك فين بقى. مش عارفه لانه انا طبعا زي المتنقل كل يعني ناقص خيمه بقى اقعد فيها.
0: مدركه فكره اللي قلنا دين وليكي.
1: ايوه طبعا مدركه ومجموعه كل الحاجات وعين الماتش اللي هيبقى يعني احنا بمنتخب النجم وربنا يوفقهم ويوفق مصر كمان وكل
2: متابعي قرير نيوز روم. زوروا قناه اني اغاني.
3: شي بينبعت عليك بتعمل فور عدو صغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروحك وبحي بتردلها ها ها ها ها ها يا حربي
4: دولة عالمية تتلمسك وأكتب مباع العالم بيرع جون أشقر لأعياد بيروت من الثالثة على التوالي باع كوميد جديد فينا
5: نجدد باسبوري. طلعت على حمنا وقلت له أشقر عيل 50 سوء بس الجبلش يفتح هسل له أرأة أوكي ردي ردي لي أوف
4: نهار 2 تموز واجهت أنطلياسن آش البحر بطاقات في كلمس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل. جان أشقر.
6: وحالك وحشة
7: انت وحشة
8: روسي اشتقت لك انا شحب ششك
9: لك لك الوين الزاهي الوعيد فرع عيونا المحابي بقلبة
10: هلا حبيبي ابني
11: بجنة حبيبي مع احلامي
12: شتك انا جيب هلا اذا اذا
13: جيب
12: هلا فرم
10: حبيبي
14: وحبك
15: الا زمان طيب
14: بشيروا
15: على مين بحسها انه هي دايما فيك طول بنت
16: الضيف راغب من الفنانين لقلبي
17: وانا عشق صوت الوسوف وشخصيه
18: هذا الراس
19: يكون انت عامل شو بتقول
20: عم تزف
21: طور مرة الله يعني ملحوظ
22: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها مش بحبهم
23: بالرصاص على الحراف كيف بدك لانه شايفتها كيف صار يطلق

0: منيح. الضيف لما يصل لازم يحبي صريح خطوات سريعه، واي مشكله بتفتكم حلوه انه مش موضوع نقاش. نظافه الاوتيل ياها من كم من اي اثار، جوده اكل مش مفروض تكون اقل منا. يلا شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا, يلا.
1: راوبيك عالخير شميت جسمي عطرو في

0: اتحمل اللي عم يعمل فيه، بيضربني بيعذبني. أنا بريده.
1: قالوا يحكي السكرتير واتساب حتى هذه تمارس.
2: حضر العشاء.
3: أنا أصلا
2: مش معبر.
3: شو ناقصني تبعي فيه؟ أنا مأكدة إنه في
2: واحد. قديم مرة بدي أتحمل؟ قديم بدي أتحمل يعني؟
1: أكيد عم بيخونني.

0: عينيك
1: من جنعة بيروت بأم الشخوري.
2: لو يطن عيني ويمشي
1: بليلة رومانسية استنى

0: وانت مس بي ووتر فرونت انتلياز
1: ممكن يطرح بسام لي
0: معنا مهرجان اعياد في لبنان
1: قلبي ده
0: قلبي تبت فتفور مع فيتنج قصص
1: وبيلي

يد ملكة الإحساس إليسا. وعدس المنتظر 28 فوترونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان عياد بيروت بيبقى وبيبقى حبك مدروح. البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حبك

0: حليك أغاني وحليك إرواح
1: الدنيا
2: فرس تقتل حبش
3: لك لا الألوان زي الفاهية وين العيد الفرح يونا
4: بيئة هيدا
5: حبيبي
6: هلا إذا في شي مرة
7: إلا زين ما برب
1: طيب والحديث
8: بيصيروا كل عن حالك مش هيك ما تسألنا أسئلة
9: شغله
10: باسمنا انت اكثر فنان قريب لقلبي
11: وانا بعشق صوت الوسوم شخصيه الوسوم
12: ركز الراس
13: تونس كلها مره كلها
14: مره انت جميل كله
15: بتكذب ما شاء الله يعني
16: ملهو صوت اني انا اكون بمجموعه كلها نجوم بحبهم
17: هي المرضناك على الحرف بكلماتك

0: بصحي أول مرة
1: مهرين أعيبوت نجبير نعمي
0: ولا محس
1: ليلة ما بتنتسى أوتر فرونت كونوا معنا مهرج أعياد بيروت بيبقى وبيبقى
2: ما خبني حدا ما رجعت حبي
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس

0: يا انا اتاخرت بس
1: الله.

0: الأيام الحلوة بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان في الماضي كل
1: يوم أحلى بيكنا
2: غير أي حد.

0: مهرجان يد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا بنجوم السماء بلاقي زيك انا.
0: بليلة شبابية تسنية 18 ووتر فرونت انطلاقاش.
1: بتعرف خيالها يا بقى.
0: كونوا معنا يد بيروت بيبقى لبنان
1: غالبا
0: الكاستنج بوك اوفيس.

شكله مش مطاسي بيحورنا بس هرسات كل ده بيحصل أوقات ستة دقيقة.

0: يعني كليب ولا كليب كاتك تتغير في
1: التكليست. ايوه كجنريه حالي بشبح حالي، اهم عملو كون حاسس حالي بشبح حالي، حالي عم بتصنع لصوره اللي صوروا قد ما رح صيب فيه، وحس حالي بطلع فيه، حس حالي مرتاح الموضوع مع العام مع الدايركت اللي عم بعمل انا وياه. افكار كثير الفيديوز اللي رح نزلهم هلا رح يكون شاي، يعني بنحكي عن جديدة، شيء بنشوفه نحن بال بنشوفه مشاهدين رح يكون اوريجينال وكثير، وهالافكار تكون هيك
0: عم بتسنيه.
1: ايه اليوم اور فيجوالايزر اللي انتم موجودين اللي هنا، اول وحده يا صباح الخير بالهجريه، عندي اغنيه فوق جنانية تحكي كيد عن مواسم الاعراس والزواج والبروبوزلز والاشياء، عندي حياتي بحبك، وعندنا غنيه كمان مجنونه صابوني عناوين اكيد.
2: وايش فكرك مشاكل شفني عندي المشاكل صرت للبومبون
0: عني بنهار واحد
1: ربع بنهار واحد كل ساعات اربع ساعات وربع، يعني عم نحكي ما لا يقبل صبر، بدها شغل وحكونا عم انه عم يعمل